وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل،
فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام يا أبتي أين قربانك؟ قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له أشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد لما أمرها على حلقه انقلبت فقال ما لك؟ قال انقلبت. قال طعن بها طعنا. ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. معنى الآية: المال والأبناء زينة الحياة الدنيا الزائلة، أما الباقيات الصالحات أفضل عند الله. الباقيات الصالحات هي الحسنات، الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة ونحو ذلك. وإنما قال الله تعالى والباقيات لأن ثواب الحسنات دائم لا ينقطع، لأن الآخرة لا نهاية لها، حياة ليس بعدها موت، وصحة ليس بعدها مرض، وشباب ليس بعده هرم، وراحة ليس بعدها تعب. أما زينة الحياة الدنيا فالأولاد خلقوا للموت، نهايتهم الموت، هذا يموت يوم يولد، وهذا يموت بعد أن يعيش أسبوعا، وهذا يموت بعد سنة، وهذا يموت قبل الشباب، وقد يموت الحفيد قبل الجد. أفراح الدنيا سريعة الزوال، والمال كذلك سريع الزوال. الأكل مهما كان لذيذا ومهما تؤنق في عمله فإن نهايته هذا الخارج القذر. الأكل اللذيذ والأكل غير اللذيذ نهايته القذر. وكذلك الثياب مهما كانت جميلة نهايتها أن ترمى في المزابل، بعدما تنسحق ويذهب حسن منظرها تذهب إلى المزابل. أما الحسنات فهي باقية، وأخف الحسنات على اللسان الذكر، وأجره عظيم. ومن الذكر سبحان الله وبحمده. المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده تغرس له في الجنة شجرة نخلة من ذهب. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تغرس له 100 نخلة، ومن قال 1000 فألف شجرة، ومن قال أكثر من ذلك فأكثر من ذلك. ثم نخل الجنة ليس كنخل الدنيا في الطعم واللون والرائحة، إنما الاسم مشترك، هذا يقال له نخل وهذا يقال له نخل. ثم هذه الشجرة أبدية لا تيبس فتقلع، بل هي دائمة رطبة مثمرة. والصدقة من جملة الحسنات، فمن تصدق من مال حلال بنية حسنة لوجه الله تعالى، ليس ليقال عنه فلان فاعل خير، ليس ليمدحه الناس، فهذا أجره عظيم عند الله. فالصدقة إن كانت من مال حلال وبنية حسنة ليس لطلب مدح الناس بأن يقال فلان كريم، فلان سخي، فلان فاعل خير، بل كانت بنية أن الله يحب الصدقة. فمن تصدق على هذا الوجه بصدقة مهما كانت صغيرة فهي عند الله كبيرة، على حسب حسن النية وكون الشخص مؤثرا شديد الإيثار للآخرة يعظم ثوابها. فمن تصدق من مال قليل له فدفع نصف ماله وأبقى النصف الآخر لنفسه، هذا عند الله أجره أعظم من الرجل الذي له مال كثير وتصدق ببعضه. مثال ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، أي من ماله الكثير، دفع 100,000 درهم و100 وترك كثيرا لنفسه، هذه 100,000 بالنسبة لكثرة ماله قليل. فثواب الشخص الذي تصدق بدرهم واحد وترك لنفسه درهما واحدا أعظم عند الله من ثواب الآخر الذي تصدق 100,000 التي هي قليل من كثير بالنسبة لماله الكثير. ثم إن الله تعالى لا يقبل الحسنات من الصلاة والصيام والصدقات إلا بعد معرفة الله. من لم يعرف الله كما يجب مهما عمل من الحسنات لا يقبل الله منه. أما من عرف الله آمن بالله ورسوله فهو الذي تقبل منه الحسنات. ثم الإيمان بالله هو معرفة أن الله موجود لا يشبه غيره. ذات الله ليس جسما لطيفا كالضوء والريح، ولا هو جسم كثيف كالإنسان والشمس والقمر والنجوم، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، كان موجودا قبل كل شيء، قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الجهات الست، كان موجودا قبل وجود المكان بلا مكان، ثم خلق المكان، وخلق قبل كل شيء الماء، ثم خلق جرما كبيرا يقال له العرش، ثم خلق جرما يقال له القلم، ليس كأقلام الدنيا، وخلق لوحا مساحته مسيرة 500 سنة، فجرى هذا القلم بقدرة الله تعالى وكتب كل شيء يصير في الدنيا إلى يوم القيامة. ثم خلق بعد ذلك 50,000 سنة الأرض والسماوات، ولم يكن قبل أن يخلق الله الليل والنهار نور ولا ظلام. ثم كل هذه الأشياء خلقها الله بقدرته ومشيئته، وخلق الإنسان آخر كل شيء من العالم. بعد أن خلق كل أنواع العالم خلق الله تعالى آدم أبا البشر عليه السلام، خلق الأرض في 2 يوم الأحد والاثنين، ثم خلق الله السماوات 7 الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق في 2 الأخيرين مرافق الأرض الجبال والأشجار والأنهار والبحار، وجعل في الأرض الأماكن التي ينتفع بها الناس، الأماكن التي تصلح لأن يسلكوها. ثم خلق الله تعالى آدم آخر النهار العصر، آدم عليه السلام خلق من تراب الأرض، ملك من الملائكة الكرام رفع هذا التراب بأمر الله تعالى إلى الجنة وعجن بماء الجنة، ولم يرد من هو هذا الملك الذي فعل ذلك، يحتمل أن يكون جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. وبقي هذا التراب طينا مدة، ثم تحول شيئا يابسا جامدا كالفخار، ثم حوله الله تعالى لحما وعظاما ودما، ثم أدخل فيه الروح، ثم علمه الله تبارك وتعالى الكلام وأفاض على قلبه فصار يعرف أسماء كل شيء. ثم خلق الله من ضلع من أضلاعه حواء وزوجه إياها، جعلها زوجة له، فعاش آدم في الجنة 130 سنة. ثم أنزله الله إلى الأرض وعلمه أمور المعيشة، علمه كيف يزرع القمح ثم يحصد ثم يعمل منه الخبز، وعلمه كيف يستخرج الحديد وكيف يستخرج النار وكيف يعمل نقد الذهب ونقد الفضة ليتعامل بها الناس. ثم حواء ولدت له 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، وبطن واحد ولد منفردا قيل إنه شيث. ثم هؤلاء توالدوا وكثر عددهم، فبلغ عددهم في حياة آدم 40,000، لأن آدم عليه السلام عاش 1,000 سنة، 130 التي عاشها في الجنة وتكملة 1,000 في الأرض. وأمر ولادة حواء هذا العدد ليس نصا نبويا، إنما هو خبر من تواريخ الأمم. وعلم آدم عليه السلام أولاده الإيمان بالله وملائكته، وعلمهم أن الله يرسل أنبياء يدعون إلى دين الله، وعلمهم أن الله ينزل كتبا على بعض الأنبياء، وعلمهم أنه يأتي يوم يفني الله فيه الإنس والجن يموتون ثم يحييهم، ثم الناس بعد ذلك يحاسبون، ثم المؤمنون بالله والأنبياء الملائكة يسوقونهم إلى الجنة، والكفار يسوقونهم إلى جهنم، ثم يعيش المؤمنون في الجنة أحياء بلا موت إلى ما لا نهاية له، والكفار يعيشون في جهنم إلى ما لا نهاية له. نار جهنم قوية، ومع ذلك الكفار لا يموتون فيها، حالهم كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. معناه الكافر لا يموت فيذهب إحساسه بالنار، ولا يحيا حياة طيبة يجد فيها راحة، إنما يحيا حياة فيها عذاب دائم. فآدم كان نبيا وهو أول الأنبياء، ثم بعد موته ابن له يقال له شيث كان هو نبي زمانه، ثم بعد موته الله تعالى أرسل نبيا اسمه إدريس، ثم بعد ذلك أنبياء كثيرين، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعده لا يأتي نبي آخر إلى يوم القيامة، وعيسى عليه السلام أرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومدة ما بينه وبين سيدنا محمد 600 سنة. ثم هؤلاء الأنبياء كل منهم الله تعالى أخذ عليه عهدا بأنه يجب أن يؤمن بمحمد إذا ظهر وينصره. الله يعلم بأن محمدا يأتي بعد كل منهم، لكن إكراما له وإظهارا لشرفه على جميع خلقه، أخذ من كل نبي عهدا بأنه إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي تؤمن به وتنصره. فكان كل نبي يعلم أنه سيأتي نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن أي نبي يذكر يسن أن يقال عند ذكره عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، سرا أو جهرا. فآدم عليه السلام فضله عظيم، هو علم الناس الدين، وهو أبو البشر، الذكور والإناث يرجعون إليه، هو سبب وجودهم، وهو علمهم اللغات التي يتكلم بها البشر كلها، وهو علم أولاده الإسلام وأمور المعيشة. فآدم إذن هو أول نبي وأول رسول عليه السلام. ومن الدليل على أن البشر كلهم كانوا على الإسلام قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا كلهم على دين واحد هو الإسلام، ثم اختلفوا، وبعد أن اختلفوا بأن اتخذ بعضهم دينا غير الإسلام بعث الله النبيين مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خاتمتنا على دين الإسلام، وأن يكرمنا برؤية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي اليقظة، إنه على كل شيء قدير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

0: وي حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
1: صلوا على المصطفى.
0: سعد
1: يا عيني. نعم
0: سعد.
1: نعم يا عيني. الله
0: إن شئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
1: يا حبيبي يا حبيبي. نعم بيفتح عليك.
0: سعد إن جئت ثنيات اللويحين إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل

أنا وادي المنحنى، أنا وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني، أنا وادي المنحنى طال المدى، ليت لا غيبتم عن ناظر.

0: عليك بيزيدك.
1: طال المدى طال.

رويدا من حسين. يا عيني عرب.

0: ذو شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه.

0: دنياه من حر الجوى قد توالى الدنفي فحن عليه.
1: الله الله
2: يزيدك.
0: كان بدي بهوان.

وعلى تفنن واصفيه بحزنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه.

جنوني واصفي وعلى تفنن واصفي بحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

والعلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله يا مولانا. لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فاعلموا ورحمكم الله أن رسول الله دعوته مجابة، وكذلك كل الأنبياء دعوتهم مجابة. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. اللعن هو الإبعاد من الخير، المعنى أن هؤلاء الستة مبعدون من الخير، أولهم الزائد في كتاب الله. والزيادة أنواع، منها أن يزيد الشخص بنية أن يوهم الناس أن هذا قرآن وهو ليس من القرآن، فهذا أشدهم إثما، فمن زاد شيئا في القرآن على أنه منه فقد كفر. والثاني هو من يزيد حرفا من أجل تحسين الصوت عمدا، ليس على اعتقاد أنه من القرآن، فهذا أقل إثما، وهو من جملة عصاة المسلمين. والثالث هو الذي يزيد حرفا من دون تعمد، إنما جهلا منه بالتلاوة التي أنزلت على النبي، فهذا أقل إثما من الأولين. كمن يولد حرفا بين الهمزة والنون المشددة فيقول إنا بدل إنا، وكذلك ما يفعله بعض العجم من زيادة واو أمام حرف الغنة إذا سبقه ضمة، يقولون ما هون، لأنه ليس في لغتهم غنة، وإنما هي من خصائص لغة العرب. وكذلك يزيدون ألفا جوفية ويقال لها الألف اللينة، بين الحرف الذي قبل النون المشددة وبين النون، يقولون أن لهم النار، وكل هذا حرام. قال العلماء: القراءة سنة متبعة، فلا يجوز للمرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية. أما حديث الرسول فيجوز روايته بالمعنى، وهذا أمر شائع بين المسلمين، حتى الصحابة ما كانوا ملتزمين أن يرووا حديث رسول الله باللفظ الذي خرج من فمه، بل كانوا يستجيزون أن يرووا بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى. وعلى هذا كان أكثر المحدثين، ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. أما القرآن أنزل لتحدي المعارضين، أي لإعجاز الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل سورة منه، مع أنه كان عصرا بلغت فيه البلاغة والفصاحة القمة، ومع أن القرآن أنزل بلسان عربي، فلذلك لا يجوز تلاوة القرآن بحسب المعنى مع ترك اللفظ المتلقى عن رسول الله. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية، يقول ورد في القرآن ما معناه، فهذا جائز، ولا نقول قال الله تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن. وأما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمراد به من غير معنى الحديث ونسبه للرسول ونحوه، كالذي يكذب عليه بنسبة النقائص إليه. وكذلك لا يجوز الكذب بنية رفع شأن الرسول والتنويه به، فالرسول ليس بحاجة إلى أن يكذب له، وشرع الله غني عن أن يكذب له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمكذب بقدر الله، فالمراد به المعتزلة، ويقال لهم القدرية، ومن سلك مسلكهم. فهؤلاء ضلوا بقولهم الله تعالى خالق الأجسام فقط دون الحركات والسكنات والإدراكات والعلوم، وقالوا إنما هو يخلق فيهم الحركات التي ليست اختيارية لهم، كحركات العروق النابضة. على زعمهم ينزهون الله عن الجور، قالوا فإن خلق العباد الحسنات استحقوا على الله أن يثيبهم، قالوا واجب عليه ذلك، إن لم يفعل ذلك يكون ظالما، وإن أساء العباد بكفر أو بما دونه استحقوا العذاب، لأنهم هم خلقوا ذلك، أما إن لم يكونوا هم خالقيها لا يستحقون العقوبة. وقد أجمع أهل العلم على تكفير المعتزلي القائل بأن العبد يخلق أفعاله، وممن نقل ذلك الإمام شيخ الإسلام البلقيني. وأما ما روي مما يوهم عدم كفرهم فهو محمول على الصنف الآخر من المعتزلة، كالذين يقتصرون على قول إن الله لا يرى بالآخرة وإن القرآن مخلوق، ويعنون بالقرآن اللفظ المنزل، والقول بأن صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة مخلد في النار كسائر الكفار. ومن ضلالات المعتزلة قولهم إن المعاصي التي يفعلها العباد ليست بتقدير الله تحصل، إنما العباد أدخلوها في الوجود. ومن الدليل على أن الله خالق الشر وقدر حصوله قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي وغيرهما كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والعجز المراد به البلادة، والكيس هو الفطانة والذكاء. وفي الحديث المشهور أن آدم احتج على موسى في المخاطبة التي حصلت بينهما في البرزخ، أي بعد أن ماتا، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أي أنت تسببت. فأجابه آدم بقوله أنت وجدت في التوراة بأن هذا شيء قدره الله علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة لآدم في هذه المحاورة، قال فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. ومما يحج به المعتزلة أن يقال لهم هل الله كان عالما قبل أن يخلق إبليس بأنه سيكون غاويا مغويا أم لا؟ فإن قالوا كان عالما فقد شهدوا على أنفسهم بأن قولهم إرادة القبيح قبيح من الله باطل، وإن قالوا لم يكن عالما فقد نسبوا الجهل إلى الله وذلك كفر. وقد قيل لسيدنا علي إن فلانا ينسب القدر لنفسه، أن يجعل نفسه مستقلا لمشيئة أفعاله عن الله، فكلمه سيدنا علي وكسره بالحجة، ثم قال له إن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك، معناه أقطع رأسك، فتاب ذلك الرجل. وممن حذر من المعتزلة عمر بن عبد العزيز، وقد رفع إليه أمر رجل من رؤوسهم يقال له غيلان بن مروان، فاستدعاه واستتابه فأظهر التوبة، لكنه عاد بعدما مات عمر بن عبد العزيز إلى غيه وضلاله. وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانا ينكران على المعتزلة عقيدتهم الفاسدة. وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام الجليل المجتهد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي هو من رؤوس المعتزلة كذلك، فقال في التحذير منهما ومن أمثالهما أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد ف فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيد. وحماد بن زيد من الأئمة المجتهدين، معناه يا طالب العلم اعتني بتحصيل العلم منه واحذر أولئك. وأما جهم بن صفوان أتباعه يقال لهم الجهمية والجبرية، وهو أول من قال بأن الله موجود في كل مكان. ومن ضلالات الجهمية قولهم بأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، جعلوه كالماء الذي يسيل في الوادي، هذا الماء ليس باختياره وفعله يحصل منه هذا السيل، إنما يقال سال الوادي لأنه مظهر السيلان ليس لأنه يحدث هذا السيل. وجهم بن صفوان الترمذي قتله سلم بن أحوز لما علم بفتنته فخفت فتنته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمستحل لحرم الله، معناه أن الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم الله، أي حرم مكة وحرم المدينة، ملعون. والحرم هو ما حدده إبراهيم عليه السلام بوحي من الله، نصب أعلاما حتى تعرف بالنسبة لمن يكون في عصره وبالنسبة لمن يأتي بعد ذلك. فالذي يعصي الله تعالى ببعض أنواع المعاصي والظلم في الحرم يضاعف ذنبه، وليس هذا عاما لكل المعاصي التي يفعلها الإنسان هناك. وأما ما اشتهر عند بعض الناس أن حسنة الحرم بمئة ألف وسيئة الحرم بمئة ألف فهو غير صحيح، إنما الصحيح الثابت عن رسول الله أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 بالنسبة لغيره من المساجد، وأن الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة في غيره أي المسجد الأقصى، وأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة في غيره أي مسجد الرسول. المعنى أن الصلاة في المدينة بخمسمائة ألف صلاة، وفي المسجد الحرام مع ضربها بألف فتكون المضاعفة بلغت 50 ألف مليون. ومضاعفة الثواب تحصل لمن صلى في المسجد الحرام في القدر الذي يصح الطواف فيه مع الزيادة التي أضيفت من زمن النبي إلى أيامنا للصلاة فيها. وعند كثير من الفقهاء تحصل المضاعفة في كل الحرم الذي حدده إبراهيم عليه السلام، وهو مساحة واسعة. وأما السيئات فلا يضاعف شيء منها في المسجد الحرام أو مسجد الرسول، إلا من عمل ظلما كبيرا مثلا كقتل نفس مؤمنة بغير حق، أو قطع الطرف ظلما وعدوانا، أو فقع عين ظلما وعدوانا، وما أشبه ذلك. وهذا الذي قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني أن الذي يجني جناية أي يظلم ظلما كبيرا في المسجد الحرام حتى لو لم ينفذ لكنه أراد، الله تبارك وتعالى جعل جزاءه عذابا أليما. وإنما سمي بالمسجد الحرام لأنه لا يجوز صيد المأكول البري فيه ولا قطع شجره النابت فيه، بخلاف المستنبت المجلوب من خارج. ومن جملة أحكام الحرم وخصائصه أنه لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدأ المشركون المسلمين بالقتال هناك، عندئذ من باب الدفاع يجوز. وأما حرم المدينة فهو ما ذكر الرسول في حديثه المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما بين هذين الجبلين من المساحة من قتل إنسانا ظلما أو قطع طرفا ظلما أو آوى جانيا ليحول بينه وبين آخذ الحق منه تصيبه تلك اللعنة. وقد ذكر الرسول أيضا أن الذي يخيف أهل المدينة يذيبه الله كما يذوب الملح في الماء، كما حصل لهؤلاء جيش يزيد بعدما ارتكبوا تلك الجناية الفاحشة في مكة، انتقم الله منهم في الدنيا. وكذلك يزيد ما عاش طويلا بعد ذلك، لأنه هو الذي وجههم لينتقموا من أهل المدينة غضبا، لأنهم أرادوا خلعه من الخلافة لأنه لا يستحقها، لأنه كان من أفسق الناس. إنما أبوه رتب له، صار يكلم هذه القبيلة وهذه القبيلة أن استخلفوا ابني بعدي، مع وجود عدد كثير من أصحاب رسول الله كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير الذي كان من القانتين الخاشعين من فقهاء الصحابة، وهو الذي حين توجه المسلمون إلى غزو أفريقيا قتل جرجير. كان في ذلك الوقت كافر يقال له جرجير أو جرجير بلغة العجم، هو أعجمي. لما واجهه المسلمون فصمم على قتالهم وعدم مصالحتهم، قال للمقاتلين من جيشه: أيكم قتل أمير المسلمين فإني أزوجه بنتي هذه بما عليها من الجواهر. وقد كانت له بنت فائقة الجمال وعليها من الجواهر الشيء الكثير. ثم قائد جيش المسلمين أيضا قال: أيكم صدق في لقاء هؤلاء الكفار فقتل جرجير فإني أعطيه بنته. فعبد الله بن الزبير هو كان صاحب الحظ، هو ما قتله لأجل البنت بل بقصد نصرة الإسلام. ثم بعدما قتل هذا الملك الكافر انكسروا وأسر من أسر منهم وفيهم البنت. هو عبد الله بن الزبير ما أبرز نفسه، ما قال أنا قتلته، بل أخفى نفسه لأنه لوجه الله عمل. فقال قائد المسلمين: إني أعزم على أيكم قتل جرجير إلا وأبرز نفسه. فلم يبرز نفسه. ثم قال للبنت: تعرفين قاتل أبيك؟ قالت: نعم. فصارت تتصفح الوجوه، فقالت لعبد الله بن الزبير: أنت. فأعطاه البنت. جيش يزيد ظلما قاتلوه مع أنه كان أهلا للخلافة. وعبد الله بن الزبير والذي ورد في الأثر أنه شرب دم النبي بعدما أخذ من النبي دم بالحجامة، فهذا عبد الله من أجل التبرك بهذا الدم أخذه وشربه خفية، فكان فيه من الجرأة والقوة الشيء الغريب من أثر ذلك الدم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمستحل من عترتي ما حرم الله، فمعناه أن الذي يعتدي على عترة الرسول أي أهل بيته ملعون، والعترة هم كالحسن والحسين ومن كان في معناهما. وقد جعل الله لهم هذا الفضل دون غيرهم ببركته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، فهم هؤلاء المتجبرون الذين يقهرون الناس ويظلمونهم ويعتدون عليهم إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لسنتي، فمعناه من خالف الصحابة وخرج عنهم في المعتقد، وليس معناه كل من لم يعمل ما كان الرسول يفعله من الفرائض والنوافل يكون ملعونا. فمن خرج في الاعتقاد عن معتقد أصحاب رسول الله التي هي سنة رسول الله أي طريقته، فهذا عرض نفسه لتلك اللعنة الكبيرة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عما افترض الله عليه من الصلاة، فقال له 5 صلوات، ثم سأله عما افترض الله عليه من الصيام فقال له صيام رمضان، ثم سأله عما افترض الله عليه من الزكاة فأخبره بالزكاة المفروضة، ثم علمه شرائع الإسلام أي علمه ما هو الفرض في دين الله على عباده وما هو المحرم. فانصرف الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أتطوع ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. حلف هذا الرجل أنه لا يعمل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه. فقال النبي: أفلح الرجل إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فأفهمنا الرسول بحديثه هذا أن المراد في حديث الستة هو من خالفه في المعتقد كالمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن المعتزلة يسمونه فاسقا ولا يسمونه كافرا، هو عندهم في منزلة بين المؤمن والكافر. أما الخوارج فالأمر عندهم أشد، لأنهم يعتبرونه كافرا، وكلا الفريقين ذمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل ناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

يا سيد الرسل هب لي منك مكرمة تشد أزري وتقضي لي مراداتي. يا صاحب الجاه عند الله أنت لها

منك عائدة موصولة بعطاياك الجزيلات، يا أكرم الخلق عند الله منزلة، وقف عليك أناشيدي وأبياتي، فإن تغنيت بالميلاد فهو كما أراه عندي

هب لي الزيارة، هب لي الزيارة مرات وكرات، حتى أقوم على الأعتاب أقرأ ما قدمته من تحيات زكيات، وأستقيل ذنوبا صعبة ملأت فراغ نفسي وأيامي وأوقاتي، وقد توثقت بالمختار مستقيم.

0: يا قوم
1: وقد تجدد حبي للمدينة يا أهل المدينة يا أغلى مهماتي إني أصوغ لكم من بحركم دررا منكم إليكم عقود اللؤلؤيات أنار هذا البقاع الطهرة بدركم وعم بالنور أقطار الولايات يا أهل طيبة هذا يوم ينفعني صدق المقالة في صدق المودات أنتم دعائم هذا الدين نصرته وأنتم واضعوا تلك الأساسات جزاكم الله عنا كل صالحة وبارك الله

الله حقا منيرا بأنواع المسرات والآل أكرم بهم والآل أكرم بهم من سادة نجب من سادة نجب من خير ساداتي والغوث والقطب والأبدال قدوتنا والأولياء ينابيع الكرامات والأنبياء ورسل الله أجمعهم مع السلام وموصول التحيات ما حصحص الحق ما حصحص الحق وانجابت غياهبه كأنه في التجلي وجه مرآة.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، المتأدبين الملتزمين، يا رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة الشورى إلى الآية 44 من سورة الزخرف بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أنس:
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: دينك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: عدوه وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: توضيع وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-93-350-417.
6: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01 00961-3313-922.

0: المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.

تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، نقرأ من تفسير القرآن العظيم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ونحن في صدد تفسير سورة الحجرات، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أجمع أنها نزلت في الوليد بن عقبة، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكوات، وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد، وكانت بين الوليد وبينهم إحنة، أي حقد وإضمار عداوة في الجاهلية. فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلين إليه، فحسبهم مقاتليه، فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ارتدوا ومنعوا الزكاة. فبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فوجدهم يصلون، فسلموا إليه الصدقات ورجع بها بدون قتال. وفي تنكير الفاسق والنبأ شمول في الفساق والأنباء. ونعود إلى تفسير الآية الكريمة، كأن الله سبحانه وتعالى قال: أي فاسق جاءكم بأي نبأ فتبينوا، أي فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق، لأن من لا يتحامى جنس الفسوق، أي لا يتجنبه، لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. أن تصيبوا قوما، لئلا تصيبوا بجهالة، جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة، فتصبحوا فتصيروا على ما فعلتم نادمين. الندم ضرب من الغم، وهو أن تغتم على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقع. ثم قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تكذبوا، فإن الله يخبره فينتهك ستر الكاذب. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لوقعتم في الهلاك. وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيقاع ببني المصطلق وتصديق قول الوليد، وأن بعضهم كانوا يتصونون أن يتحفظون، ويمنعهم جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك، وهم الذين استثناهم بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وقيل: هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. وهو تغطية نعم الله وغمطها، أي كفرانها وعدم شكرها بالجحود. ثم قال: والفسوق، وهو الخروج عن محجة الإيمان بركوب الكبائر. والعصيان، وهو ترك الانقياد بما أمر به الشارع. أولئك هم الراشدون، أي أولئك المستثنون هم الراشدون، يعني أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامة، فضلا من الله ونعمة. وهذا الخبر الذي حصل لهم حصل بإفضال الله وإنعامه. والله عليم بأحوال المؤمنين وما بينهم من التمايز والتفاضل. حكيم، حين يفضل وينعم بالتوفيق على الأفاضل. ثم قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس بعض الأنصار، فيهم عبد الله بن أبي المنافق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حماره، فوقف عليهم يعظهم، فأمسك ابن أبي بأنفه وقال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال عبد الله بن رواحة: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال الخوض بينهما حتى استبا وتضاربا، وجاء قوماهما من الأوس والخزرج فتضاربوا بالعصي وقيل بالأيدي والنعال والسعف، فرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم ونزلت. والآية نزلت في طائفتين من المؤمنين، وعبد الله بن أبي كان منافقا، لكن يرجع ذلك إلى أصحاب ابن أبي وعشيرته، ولم يكونوا كلهم منافقين، فالآية تتناول المؤمنين منهم. وقيل في سبب نزولها غير هذا: فإن بغت إحداهما على الأخرى، البغي الاستطالة والظلم وإباء الصلح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، ترجع إلى أمر الله المذكور في كتابه من الصلح وزوال الشحناء. فإن فاءت عن البغي إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل بالإنصاف، وأقسطوا واعدلوا، إن الله يحب المقسطين العادلين. ثم قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة متآخون في الإسلام، بعضهم أولياء بعض، فأصلحوا بين أخويكم. هذا تقرير لما ألزمه من تولي الإصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة أي المخاصمة من المؤمنين، أي حصلت مسابة ومصاخبة وكلام بذيء. ثم قد جرت العادة أنه إذا نشب مثل ذلك بين الأخوين لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته بالصلح بينهما، فالإخوة في الدين أحق بذلك. واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله، فالتقوى تحملكم على التواصل والائتلاف، وكان عند فعلكم ذلك وصول رحمة الله إليكم مرجوا. والآية تدل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان، لأنه سماهم مؤمنين مع وجود البغي، فإذا قتل مسلم مسلما آخر لا لدينه ولا مستحلا ذلك، فإنه يقع في معصية كبيرة من أكبر الكبائر، لكن لا يصير بذلك كافرا. وكذلك المسلم الذي قتل نفسه غير مستحل للقتل ولا معترض على الله عز وجل، فإنه لا يقال فيه كافر، إنما يقال فيه وقع في معصية كبيرة. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، واجعله ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وارزقنا حفظه والعمل بهديه يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

ويقول خير الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه السبكي. فيا مشتاقا لهاتيك البقاع الطاهرة، جاءتك فرصتك الكبيرة فلا تفوتها.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يصادف اليوم 25 أيار ذكرى المقاومة والتحرير، وتصادف هذه السنة الذكرى وسط العدوان الإسرائيلي المفتوح على الجنوب والبقاع الغربي، حيث نفذ طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وتدميرية ممنهجة، واستهدف القصف المدفعي عدة بلدات. وفي آخر تطورات، وجه الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى سكان بلدات لويزي وسجود وعين آنا وحاروف وزبدين وكفر رمان والدوير وحتشيت ويحمر الشقيف وميدون، وذلك من أجل إخلاء منازلها والابتعاد عن البلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. ويسجل منذ الصباح الباكر تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض جدا فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما أغار طيران الحرب المعادي فجرا مستهدفا منزلين في بلدة أرزون قضاء صور، أدت إلى تدميرهما. وعملت فرق الإسعاف في جمعية كشافة الرسالة على رفع الركام وسحب المصابين، ونفذت مسيرات معادية اعتبارا من 6 من صباح اليوم 3 غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رمان الجرموق وسيارة على طريق الجرموق الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفر رمان الجمرق، وأفيد عن استشهاد 3 مواطنين بهذه الاستهدافات. في المقابل، استهدفت المقاومة في لبنان تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح بصلية صاروخية ومركزا قياديا مستحدثا وتجهيزات فنية تابعة للعدو في بلدة البياضة بقذائف المدفعية ومحلقات أبابيل الانقضاضية، كما استهدفت مقر قيادة اللواء 401 المستحدث في بلدة دبل جنوبية لبنان بصلية صاروخية، وتصدت طائرة حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب بصاروخ جو، واستهدفت تجمعا لجنود جيش العدو في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وتموضعات لجنود اللواء 401 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية. دوليا، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، وأضاف أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. وأكد ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة بخلاف من سبقوه، وأنه أوعز بممثلي بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، مشيرا إلى أن الوقت في مصلحة واشنطن، وقال أن على الطرفين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح، وأنه لا مجال لأي أخطاء. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريح أنه مع تكثيف جهود المراقبة في إطار الاستجابة لوباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية، تم رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها حتى الآن، من بينها أكثر من 100 حالة مؤكدة، من دون تقديم أي تحديث بشأن عدد الوفيات. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مزرعة سوق بربور 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666 بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. زمزم بريد الأمنيات وطعام العاكفين. في منبعه الأساسي سر يعتبره علماء الجيولوجيا كنزا كبيرا ربما لا تكشف رموزه إلى أن تقوم الساعة. ما من ماء يصل إلى هذا النبع حتى يكتسب خواص ماء زمزم نقاءه وطعمه. هذه النتيجة ليست نظرية أو منقولة من بطون الكتب القديمة، لكنها خلاصة أبحاث علمية شملت البئر وماءه ودرجة نقائه، وشملت مياه آبار أخرى قريبة جدا منه وجد أنها لا تتمتع بنفس الخواص. يفيض الماء منه منذ آلاف السنين دون أن يجف البئر أو ينقص حجم المياه فيه، وكانت المفاجأة المدهشة للعلماء أثناء توسعة المسجد الحرام وتشغيل مضخات ضخمة لشفط المياه من بئر زمزم حتى يمكن وضع الأساسات، أن غزارة المياه المسحوبة قابلها فيضان مستمر في الماء يفور ويمور

أنه أمواج البحر. فإذا كان العلماء يقولون هذا ويتعجبون منه، فإن بعض المنقطعين للعبادة في الحرم المكي والعاكفين يروون أسرارا لا يجدون لها تفسيرا، فيكتفون باعتبارها من الغرائب والعجائب. فماء زمزم الذي يشربونه في انقطاعهم للعبادة تتغير خواصه فيصبح كأنه لبن أو عسل مصفى. وليس هناك شراب على وجه الأرض يفوق مكانة ماء زمزم عندهم، ويحملون لهذا الماء ذي الطعم الفريد معاني خاصة، ويؤمنون بأنه مكنوز بأسراره، وهو في لغة العارفين بريد الأمنيات المحققة، ولا يخالط قلوبهم ذرة شك في أن زمزم لما شرب له، شرط أن يكون مؤمنا صادق النية غير مكذب لخاصيته، ولا يفعل ذلك كنوع من التجربة. وعند هؤلاء العارفين أيضا أن الله مع المتوكلين، فشرب زمزم عندهم للخائف أمان، وللمريض شفاء، وللجائع طعام، ولا يخالط شاربه لإيمانه القاطع بأسراره. أي عجب أو استنكار فيما لو تغير حاله من محض ماء إلى شراب من سويق أو لبن أو عسل مصفى للمنقطعين والعاكفين في البيت العتيق. والمرويات حول هذه الغرائب كثيرة، ناءت بحملها بطون الكتب الدينية وأسفار التاريخ والسير. وما يزيد هذا البئر شرفا عند المسلمين أنه حفر بجناح جبريل عليه السلام غياثا للسيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، وسقيا لضيوف الرحمن، وليكون آية للناس على مر العصور والأزمان. ولماء زمزم أسماء تزيد عن 60 اسما، أشهرها زمزم، وسقيا الحاج، وشراب الأبرار، وطيبة، وبرة، وبركة، وعافية. وتمت عدة دراسات علمية بهدف معرفة مصادرها من المياه، وخلصت هذه الدراسات أن بئر زمزم تستقبل مياهها من صخور قاعية، وذلك عبر 3 تصدعات صخرية تمتد من الكعبة المشرفة والصفا والمروة وتلتقي في البئر. وإن شركة فرنسية عملت جهازا دقيقا للغاية في تحليل تركيب المياه، وجاءت إلى السعودية لتسويقه، وقام ممثل الشركة بعرض إمكانيات الجهاز الحديث أمام مندوبي وكلاء المياه المحلات والمعدنية المستوردة إلى السوق المحلي. تبين فيه أن ماء زمزم كان أنقى المياه التي تم اختبارها في هذا الجهاز. إذن فالمصدر الرئيسي لزمزم فتحة تحت الحجر الأسود مباشرة، وطولها 45 سنتيمترا، وارتفاعها 30 سنتيمترا، ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه. والمصدر الثاني فتحة كبيرة باتجاه المبنى المخصص لرفع الأذان والإقامة المطل على الطواف، وبطول 70 سنتيمترا، ومقسومة من الداخل إلى فتحتين، وارتفاعها 30 سنتيمترا، ويبلغ عمق البئر 30 مترا على جزئين. الجزء الأول مبني عمقه 12 متراً و80 سنتيمترا عن فتحة البئر، والثاني جزء منقور في صخر الجبل وطوله 17 متراً و20 سنتيمترا، ويبلغ عمق مستوى الماء عن فتحة البئر زهاء 4 أمتار،
وعمق العيون التي تغذي البئر عن فتحة البئر 13 مترا، ومن العيون إلى قعر البئر 17 مترا. ومن لطائف ما يشاع بين المسلمين في حياتهم الاجتماعية أن يدعو الساقي لشارب الماء بأن يمد الله في عمره ليشرب من ماء زمزم، تماما كما يتمنون لبعضهم البعض بعد فراغهم من الصلوات بقولهم حرما، فيجيب الآخر جمعا إن شاء الله. ومنذ زمان كان المكيون يستقبلون ضيوفهم بماء زمزم إظهارا لتكريمهم والاحتفاء بهم، لكنهم لا يقدمون في شهر رمضان على موائد الإفطار غير ماء زمزم إلى جانب حبات من رطب التمر، ويحرصون على تحنيك مواليدهم حال ولادتهم بماء زمزم وبشق تمرة اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما. كما يحرص المكيون على جعل ماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته وحسن عائدته. ومن الطريف أن الأمهات في مكة يحرصون على شرب أبنائهم الطلاب ماء زمزم قبيل توجههم إلى الاختبارات الدراسية رجاء أن لا ينسوا ما حفظوه من دروس للإجابة عليها في ورقة الاختبار. ويألف كل من قدم إلى المسجد الحرام رؤية معظم الحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج على غسل قطع طويلة من قماش قطن أبيض اللون وغمرها بماء زمزم، ثم تجفيفها في أروقة الحرم ليحفظوها بعد ذلك لاستخدامها تبركا كأكفان لهم ولموتاهم في بلادهم. كما أنه يندر أن يقفل حاج أو معتمر في رحلة العودة إلى بلده دون أن يتزود بكميات منه يتحف بها أهله ومقربيه على سبيل الإهداء والتبرك بها. ويحرص شيوخ الرقى الشرعية على التزود بكميات كبيرة من ماء زمزم ليتولوا قراءة القرآن عليه وتقديمه لقاصديهم من المرضى ومن مسهم الجن لشرب مقدار يحددونه لإتمام العلاج بالرقية. ويجوز استشفاء غير المسلمين بماء زمزم، فإذا كان المسلم يعالج غيره فيمكنه أن يعالجه بماء زمزم حتى يظهر كرامة هذا الماء لغير المسلم، وحتى يكون من باب الدعوة له في دخول الإسلام. كما تصدى بعض الصحابة لعلاج رجل كافر كان لديغا فعالجوه بقراءة الفاتحة عليه، وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك كما ورد في الحديث الشريف. وتروي كتب التاريخ الإسلامي أن ماء زمزم نبع باق لا ينقطع إلى يوم القيامة، وأن كل المياه تغور قبل يوم القيامة إلا زمزم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، ميزاب الكعبة. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وبماء زمزم غسل قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرارا، ودائما في طست من الذهب وبيد جبريل عليه السلام توطئة لبعثته صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وتهيئة لمعراجه في طريقه للسماء 1 مرة. كما أن ماء زمزم خال من الجراثيم بالمرة بالمرة بالمرة، فهو نقي
وطعام طعم وشفاء سقم بإذن الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

تشوق لزيارة القبر النبوي. ينسب إلى القاضي عياض رحمه الله في تشوقه للمدينة المنورة قوله: وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت جنباتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس آيات ومساجد جماعات وصلوات ومشاهد الفضل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين، أن تعظم جنباتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراتها. وقال: يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكما الجدرات والجنبات لأعفرن مصون شيب بينها من كثرة التقبيل والرشفات، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات، أذكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواك الصلوات ونوام التسليم والبركات.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث، رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان:
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. يصادف اليوم 25 أيار ذكرى المقاومة والتحرير، وتصادف هذه السنة ذكرى وسط العدوان الإسرائيلي المفتوح على الجنوب والبقاع الغربي، حيث نفذ طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وتدميرية ممنهجة، واستهدف القصف المدفعي عدة بلدات وسط استمرار المواجهات اليومية مع المقاومة في لبنان. وفي المواقف اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم. فكان 25 من أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة، وأضاف إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701. إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة، وغني عن القول بأن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلام الأقليمية. وفي موقف المقاومة، قالت الوكالة الوطنية للأعلام أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة له لمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن تحرير الجنوب عام 2000 شكل أول تحرير عربي من دون اتفاق مع العدو، ودعا الحكومة اللبنانية إلى أن تتراجع عن المفاوضات المباشرة من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبها، وأضاف أن حصرية السلاح هي في هذه المرحلة لاستهداف المقاومة وهي مشروع إسرائيلي، خرجوا منها، لا يوجد شيء اسمه حصرية السلاح، لا يوجد شيء اسمه نزع سلاح المقاومة، نزع السلاح يعني إلغاء العدوان. في المواقف الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريح خلال مغادرته الهند بعد زيارة رسمية إن للحكومة الإسرائيلية دائما الحق في حماية نفسها، إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ أو أطلق صواريخ باتجاهها فإن لها كل الحق في الرد. وفي آخر التطورات الميدانية، يسجل منذ الصباح الباكر تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض جدا فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما وجه الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى عدة بلدات جنوبية من أجل إخلاء منازلهم والابتعاد عن البلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا وأغار طيران الحرب المعادي فجر اليوم مستهدفا منزلين في بلدة أرزون قضاء صور، أدت إلى تدميرهما، وعملت فرق الإسعاف في جمعية كشافة الرسالة على رفع الركام وسحب المصابين. ونفذت مسيرات معادية اعتبارا من 6 من صباح اليوم 3 غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر-رمان الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفر-رمان الجرمق، وأفيد عن استشهاد 3 مواطنين بهذه الاستهدافات. في المقابل، استهدفت المقاومة في لبنان تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح بصلية صاروخية، ومركزا قياديا مستحدثا وتجهيزات فنية تابعة للعدو في بلدة البياضة بقذائف المدفعية ومحلقة أبابيل الانقضاضية، كما استهدفت مقر قيادة اللواء 401 المستحدث في بلدة دبل جنوبي لبنان بصلية صاروخية، وتصدى لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب بصاروخ أرض جو، واستهدفت تجمعين لجنود جيش العدو في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وتموضعات لجنود اللواء 401 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في عرب العرامشة بالجليل الغربي إثر تسلل مسيرة، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. في السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إن الجندي قتل إثر استهداف حزب الله قوى بمسيرة انقضاضية في بلدة دبل بجنوب لبنان. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر. في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: رجعنا
6: ورحبوا بكم من جديد. في اليوم 87 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عن أن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم. وقال روبيو: سنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن نستكشف البدائل، موضحا أنه إما سيتم التوصل إلى اتفاق جيد أو سيتعين على بلاده التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. وأشار روبيو إلى أن هناك شيئا قويا جدا مطروحا على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن ما أسماه المشكلة النووية، متأملا أن يتمكن من إتمام الأمر. وفي وقت سابق أفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر بأن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، مضيفة أن الخلافات تشمل ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرة إلى أن هذه القضايا لم تحل حتى الآن. وكان التسنيم قد أفادت بأن عبارة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما غير واردة في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن التعبير المستخدم هو إعلان انتهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ويأتي ذلك في حين يجري الحديث عن تطور على خط الاتصالات بين طهران وواشنطن، حيث يجري العمل على وضع لمسات الأخيرة لاتفاق إطار يصاغ بوساطة باكستانية ويتصل بملفات التهدئة وإنهاء الحرب. في الغضون، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن إتمام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يستغرق بضعة أيام إضافية. واعتبر المسؤول أن المدة التي سيستغرق إتمام مذكرة التفاهم ترتبط بسرعة إيران في صياغة بعض النصوص. أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى أقليم أرض الصومال بافتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة بحسب وكالة وفاء. صحيا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريح أنه مع تكثيف جهود المراقبة في إطار الاستجابة لوباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية، تم رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها حتى الآن، من بينها أكثر من 100 حالة مؤكدة، من دون تقديم أي تحديث بشأن عدد الوفيات. وفي السياق، أكد وزير الصحة السعودي خلو موسم الحج من تفشي أو أوبئة أو فيروسات، وطمأن الجميع بشأن المخاوف العالمية المثارة مؤخرا حول فيروس هانتا، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقع وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 24، فوق الجبال من 8 إلى 20، أما في الداخل من 10 إلى 23 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

أهلا بكم أحبابنا في مسابقة الحج لعام 2026، وهي عبارة عن أسئلة لغوية تتعلق ببعض ما يجري تداوله في باب الحج لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وكان سؤال الحلقة السابقة: لماذا سميت مزدلفة بهذا الاسم؟ والجواب: الزلفة والزلفة القربة، وأزلفه قربه فازدلف. مزدلفة لاقترابها إلى عرفات، وقيل سميت مزدلفة من هذا لاجتماع الناس بها. نشكر كل الذين تابعونا في مسابقة الحج لعام 2026. انتظرونا في برامج ومسابقات جديدة نافعة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: فريضة الحج المباركة.
1: قال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم.
0: إن الحج من أهم أمور الإسلام، وهو فرض بالإجماع على المستطيع، فمن تركه مع الاستطاعة وقع في ذنب كبير.
1: ومن أراد الحج فعليه أن يتعلم قبل الذهاب لأداء المناسك أمور الحج الضرورية، لكي يأتي بالأركان والشروط ولا يترك شيئا منها.
0: إن الحج له فضل كبير ومزايا عظيمة، لأنه جمع أنواع رياضة النفس وتهذيبها، ففيه إنفاق للمال، وفيه جهد للنفس بنحو الجوع والعطش واقتحام للمهالك، وفيه فراق للأهل والوطن.
1: وقد جعل الله لفريضة الحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر بخلاف الصلاة والزكاة.
0: يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. الله يسهل لنا الحج ويغفر ذنوبنا ويدخلنا جناته، فهو العلي الكريم.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رئيس الجمهورية في عيد المقاومة والتحرير: الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، وخيار التفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما. الرئيس سلام بذكرى المقاومة والتحرير: لن نستعيد العيد إلا يوم الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا وعودة أهلنا إليها. العدو يواصل خرق اتفاق وقف النار، الجيش الإسرائيلي وجه تهديدا إلى سكان عدة بلدات في الجنوب من أجل إخلائها. تحليق متواصل للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. الطيران المسير الإسرائيلي استهدف رابيد في منطقة الخردلي ودراجة نارية على أوتوستراد كفر رمان الجرموق. غارة على منزلين في أرزون قضاء صور. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عرب العرمشة بالجليل الغربي إثر تسلل مسيرة. الخارجية الإيرانية: نعمل للتوصل إلى أفضل الحلول، وتم تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق. وكالة فارس إعادة انتخاب محمد باقر قليباف رئيسا للبرلمان الإيراني. وسط حملة دهم واعتقالات، إصابة في بيت فخار واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس. منظمة الصحة العالمية: الإصابات المشتبه بها بفيروس إيبولا تتجاوز 900 حالة في الكونغو الديمقراطية. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور ضباب على المرتفعات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام

وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين أوازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة، يتدفقون من كل حدب ومن كل صوب من أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز ليلتقي بعضهم بعضا ويطوفوا حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين. لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإيمان، إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مجتمع إسلامي سنوي كبير لا يضاهيه اجتماع في الأرض، ففيه يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويتآلفون ويذهبون لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي محى الله بنور هديه الظلمات. فما أجمله من منظر ملئ بالعطف والحنان حين نودع الأهل والأحباب والأصدقاء المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وقد تحللوا من كل تبعة لآدمي، عملا بقول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فما أروعها من هتافات حين يرحل المودعون إلى أم القرى وهم يرددون بخشوع مؤثر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا تفرح القلوب وتسر النفوس ومكة هي مهد النبوة أم القرى، منها دوى صوت محمد الأمين بالحق عاليا، فامتد نور الهدى يبدد ظلمات الشرك والضلال ليملأ الأرض نورا وعدلا. فما إن يصل زوار الأرض المقدسة إلى الميقات حتى يخلعوا الملابس والأزياء المزخرفة ويلبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، وكأن لسان حال الحاج يقول: أسأل الله أن يصرف حب الدنيا. فهناك يتجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. والحج إخوة الإيمان والإسلام تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب، وجهاد لنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم إن لشعائر الحج والمشاهد والمواقف التي يقوم بها الحاج أثناء أداء مناسك الحج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، يذكرنا هذا الموقف والنداء بيوم القيامة، عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور فيخرج الناس من قبورهم أفواجا أفواجا، كل على حسب ما قدم. فالأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يكونون طاعمين كاسين راكبين، وأما المسلمون العصاة الذين ماتوا من غير توبة أصحاب الذنوب فيكونون حفاة عراة. وأما الكفار أجارنا الله من الكفر والذنوب فإنهم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم. وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر جهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم وجهاد صحابته من أجل نشر الحق والهدى، يتذكر حكمة عظيمة ورمزا لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام قد تركها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة وليس فيه ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله، حتى كشف الله تعالى كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما الوقوف بعرفة ففيه ذكرى جليلة، فعندما يرى المرء الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر أيضا يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة حين تجتمع كل أمة مع إمامهم، ويتذكر فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيمتثل الحاج أيضا أمر الله تعالى برمي الجمار، وعندما يرميها يتذكر كيف ظهر الشيطان متشكلا لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى إهانة له. فنحن نحيي سنة إبراهيم عليه السلام، وإن كان الشيطان لا يسكن هناك، إلا أن ذلك يعني أننا نخالف الشيطان الذي أمرنا الله تعالى أن نتخذه عدوا وأن نرجمه لأنه شيطان رجيم. وما إن ينتقل الحاج إلى الطواف حول الكعبة المشرفة حتى يأخذه مظهر من مظاهر العبودية لله وحده، والكعبة هي قبلة الصلاة التي يتجه إليها المسلم عند كل صلاة في أي بقعة من الأرض كان، ولكنه اليوم في موسم الحج يراها بأم عينه، وقد اجتمع المسلمون حولها يرددون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج بيت الله الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

روى النووي في كتاب الأذكار أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي، وكان بجانب قبر النبي رجل من العلماء اسمه العتبي، فجاء الأعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيتك يا رسول الله مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي فولى الأعرابي، ذهب بعد ما حكى هذا الكلام، ذهب. فنمت عند القبر الشريف فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له.

يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا

وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مستمعينا الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: عبد الملك الاسم كبير.
4: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
5: عبد الملك تهنى.
4: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410. الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يسجل تحليق متواصل لطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما على علو منخفض. كما واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته ليل وفجر اليوم وحتى الصباح، حيث شن الطيران الحربي والمسير سلسلة من الغارات طاولت قرى المنصوري، تبنين، الشهابية، أرزون، قبريخة، توراس، ريفة والحنية، واستهدفت أحياء ومباني سكنية وبنى تحتية وطرقات وشبكات كهرباء، موقعة عددا من الإصابات. في المواقف دعا رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح إلى أن نجعل من مناسبة عيد المقاومة والتحرير هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية. أما العيد فلن نستعيده إلا يوم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة. بدوره قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى المقاومة والتحرير: إننا مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والسيادة ومواجهة أي طامع مهما غلت التضحيات. وشدد الرئيس بري على أنه معا أنجزنا التحرير وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة إعماره، داعيا إلى التلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح. في الملف الإيراني أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران تعمل من أجل التوصل إلى أفضل الحلول بما يخدم مصالح البلاد، مشددا على أن إيران هي من تختار توقيت الرد على العدو كما فعلت سابقا. في سياق آخر، أعلنت وكالة فارس عن إعادة انتخاب محمد باقر قليباف رئيسا للبرلمان الإيراني. في الأراضي المحتلة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ واصلت ألياته العسكرية القصف المدفعي فيما نسفت طائراته الحربية عدة منازل لا سيما في المناطق الشرقية لقطاع غزة. في الخبر الأخير في هذا الموجز من السعودية، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم التوجه إلى مشعر منى لتأييديات أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية. وقد أعلنت وزارة الحج السعودية عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج وسط إجراءات أمنية مشددة وخدمات لوجستية كبيرة قدمتها السلطات السعودية، بجانب مشاركة قرابة 500,000 من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في موسم حج هذا العام. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: www.nida.fm
2: www.nida.fm
1: نداء المعرفة International Online.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

شَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت كل منا من الخير سؤله، اللهم يسر لنا الخير حيثما كان، اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم أمدنا بأمداد أنبيائك وأوليائك وانفعنا ببركاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا زيارته. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس وارزقنا حسن الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه فقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، فقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل.

اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب لطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا بمعنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، فكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة. نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

التقي الصالح بضم في هناء وسرور إلى يوم البعث من القبور، والكافر بضم عم يتعذب حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، لأن روحه بعد بلا جسده بتنتقل على سجين للعذاب أيضا. وأما الفاسق فعذابه في القبر أقل زمنا وأقل عذابا من الكافر.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: نعم الله الظاهرة علينا كثيرة، وأما النعم الباطنة ومنها نعمة الإيمان التي لا تعلوها نعمة ولا تساويها نعمة، فلا الصحة ولا الذرية ولا المال.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوة الإيمان، نتابع معكم في الجزء الثاني مما جاء في سيرة الإمام الجليل أحمد الرفاعي الكبير، وفي بيان تعليمه للناس أمور الدين. فقد ذهب الإمام أحمد الرفاعي الكبير كغيره من العلماء العاملين في تعليم الناس أمور دينهم، وجد في الوعظ والإرشاد، وعقد حلق العلم حتى كان نبراسا يستضيء به الناس فيما ينفعهم. وكان رضي الله عنه لا يفتر عن تعليم الناس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في رسالة سواد العينين في مناقب الإمام أبي العالمين للإمام الرافعي أنه قال: أخبرني الفقيه العالم الكبير أبو زكريا يحيى بن يوسف العسقلاني الحنبلي قال: كنت في أم عبيدة زائرا عند السيد أحمد الرفاعي في رواقه، وحوله من الزائرين أكثر من 100,000 إنسان، منهم الأمراء والعلماء والشيوخ والعامة، وقد احتفل بإطعامهم وحسن البشر لهم كل على حاله. وكان يصعد الكرسي بعد الظهر فيعظ الناس والناس حوله حلقا حلقا، فصعد الكرسي ظهر خميس وفي مجلسه وعاظ واسط وجم كثير من علماء العراق وأكابر القوم، فبادر القوم بأسئلة من التفسير، وآخرون بأسئلة من الحديث، وجماعة من الفقه، وجماعة من الخلاف، وجماعة من الأصول، وجماعة من علوم أخر، فأجاب على 200 سؤال من علوم شتى، ولم يتغير حاله حال الجواب، ولا ظهر عليه أثر الحدة. فقمت وقلت: أما كفاكم هذا؟ والله لو سألتموه عن كل علم دون لأجابكم بإذن الله بلا تكلف. فتبسم وقال: دعهم أبا زكريا، فليسألوني قبل أن يفقدوني، فإن الدنيا زوال والله محول الأحوال. فبكى الناس وتلاطم المجلس بأهله وعلى الضجيج، ومات في المجلس 5 رجال، وأسلم 8,000 رجل أو أكثر، وتاب 40,000 رجل. وكان الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه يأمر في مجلس وعظه بالتزام حدود الشرع، ويحذر الناس من أهل الشطح والغلو، ويقول: هؤلاء قطاع الطريق فاحذروهم. وكان يكره أصحاب القول بالحلول والوحدة المطلقة الذين يقولون إن الله تعالى يحل في العالم، ويقول عنهم: هؤلاء قوم أخذتهم البدعة من سروجهم، إياكم ومجالستهم. وكان رضي الله عنه يأمر باتباع هدي الشريعة والسير على طريق المصطفى، ويقول: اتبع ولا تبتدع، فإن اتبعت بلغت النجاة وصرت من أهل السلامة، وإن ابتدعت هلكت. وبالجملة، كان الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه يسير على خطى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، وينهج طريقه حتى نال المقام العالي والدرجات السنية. وكان رضي الله عنه متواضعا في نفسه، خافضا جناحه لإخوانه، غير مترفع وغير متكبر عليهم. وروي عنه أنه قال: سلكت كل الطرق الموصلة، فما رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الافتقار والذل والانكسار. فقيل له: يا سيدي، فكيف يكون؟ قال: تعظم أمر الله، وتشفق على خلق الله، وتقتدي بسنة سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يخدم نفسه ويخصف نعله، ويجمع الحطب بنفسه، ويشده بحبل، ويحمله إلى بيوت الأرامل والمساكين وأصحاب الحاجات، ويقضي حاجات المحتاجين، ويقدم للعميان نعالهم،
ويقودهم إذا لقي منهم أناسا إلى محل مطلوبهم. وكان رضي الله عنه يمشي إلى المجذومين وأصحاب العاهات ويغسل ثيابهم ويحمل لهم الطعام ويأكل معهم ويجالسهم ويسألهم الدعاء. وكان رضي الله عنه يعود المرضى ولو كانوا في مكان بعيد، وكان شفيقا على خلق الله، يرأف باليتيم ويبكي لحال الفقراء ويفرح لفرحهم، وكان يتواضع كل التواضع للفقراء. وقد قال مشايخ أهل عصره: كل ما حصل لابن الرفاعي من المقامات إنما هو من كثرة شفقته على الخلق وذل نفسه رضي الله عنه. وكان يعظم العلماء والفقهاء ويأمر بتعظيمهم واحترامهم، ويقول: هؤلاء أركان الأمة وقادتها. إخوة الإيمان، هكذا كان الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا بإمداداته. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن بعض تلامذته المنتسبين إليه وما جاء في تواضعه وانكساره. فإلى اللقاء بإذن الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في العهد، تاريخنا منور بهم
0: وأضحى. أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: مستمعينا الكرام، نحذركم من عبارة الله يطعمك حجة والناس رجعة، لأن موسم الحج إذا انتهى ورجعت الناس لا يصح الحج إلا في مثله في العام القابل. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، كما أن الحج من أركانه الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابيه وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
3: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950 النداء الأخير للمسافرين
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
6: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122

أهلا بكم. يصادف اليوم 25 أيار ذكرى المقاومة والتحرير، وتصادف هذه السنة ذكرى وسط العدوان الإسرائيلي المفتوح على الجنوب والبقاع الغربي، حيث نفذ طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وتدميرية ممنهجة، واستهدف القصف المدفعي عدة بلدات وسط استمرار المواجهات اليومية مع المقاومة في لبنان. وقد تواصلت المواقف المهنئة بعيد المقاومة والتحرير، وشددت البيانات على أهمية مواجهة العدوان والاحتلال لحفظ كرامة اللبنانيين وسيادة بلدهم. وفي السياق، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه في مثل هذا اليوم من العام 2000 كتب الجنوب ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، فكان 25 من أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة. وأضاف إلا أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701. إن لبنان لن يقبل بهذا الواقع، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة. وغني عن القول بأن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلام الإقليمية. من جهته، دعا رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح إلى أن نجعل من مناسبة عيد المقاومة والتحرير هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية. أما العيد فلن نستعيده إلا يوم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة. بدوره قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى المقاومة والتحرير: إننا مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والسيادة ومواجهة أي طامع مهما غلت التضحيات. وشدد بري على أنه معا أنجزنا التحرير وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة إعماره، داعيا إلى التلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح. بدوره قال النائب الدكتور عدنان طرابلسي في عيد المقاومة والتحرير: إن هذه المناسبة الوطنية ستبقى رمزا للصمود والإرادة ودعوة دائمة للحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وكرامة شعبه. كل عام ولبنان في عزة وأمن واستقرار. وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إن 25 من أيار شكل محطة مفصلية في تاريخ الوطن ومسيرة الوفاء للانتماء الوطني، مؤكدا أن أبناء الجنوب كتبوا هذا اليوم بالصبر والصمود ودمائهم فأثمر نصرا، وأن أبناء الجنوب ما زالوا يدفعون الضريبة من أجل الكرامة والسيادة الوطنية. من جهته، قال رئيس تيار المرده سليمان فرنجي في تصريح بمناسبه عيد المقاومه والتحرير: ان الذكرى تاتي هذه السنه وجزء كبير من جنوبنا محتل، املنا ان نتمكن من تحرير الارض حتى اخر شبر ويبقى وطننا واحدا حرا ونهائيا لجميع ابنائه. في آخر التطورات الميدانية، لم يغب الطيران المسير في الأيام الأخيرة واليوم عن أجواء بيروت والضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض جدا، توازيا مع الغارات المكثفة التي ينفذها الطيران المسير والحرب الإسرائيلي في عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع، مخلفة شهداء وجرحى ودمارا هائلا. فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات القليلة، زبقين، صديقين، المنصوري والمنطقة الواقعة بين كفرة وحريس في جنوب لبنان. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة الحني في قضاء صور وبلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، وتعرض أخراج بلدة القطراني في جزين لغارة، وتعرضت بلدات المنصوري لليل الحني جنوب صور لغارات وقصف فوسفوري. كما شنت الطائرات غارات عنيفة طالت قرى القطاع الغربي في قضاء صور تزامنا مع قصف مدفعي ثقيل وفوسفوري على قرى والبلدات والبساتين والأحراش في جنوب صور، وتعرضت بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل لغارة معادية، وتتعرض بلدتا دبين وغبلاط في قضاء مرجعيون
لقصف مدفعي معاد. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو في الموقع المستحدث جنوبي العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية وحققت إصابة مؤكدة. إلى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن استمرار صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان. وتحدث أعلام العدو عن تقارير أولية عن انفجار محلقة مفخخة في المطلة وقوات الإنقاذ في طريقها إلى المبنى المستهدف. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله كثف عدد هجماته داخل الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة المسافة التي تقطعها هذه الهجمات من خط الحدود. وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الأركان طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبانٍ في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39 بإدارة إدريس.

0: كالروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: أرحب بكم من جديد. يشهد اليوم 87 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حراكا دبلوماسيا مكثفا ومفاوضات متقدمة تقترب من التوصل لاتفاق تسوية وسط تباين في المواقف حول بنود التهدئة والملف النووي الإيراني. وقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران تعمل من أجل التوصل إلى أفضل الحلول بما يخدم مصالح البلاد، مشددا على أن إيران هي من تختار توقيت الرد على العدو كما فعلت سابقا. وأضاف بقائي أن إيران لا تتحدث في هذه المرحلة عن الملف النووي، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنهاء الحرب. بدوره أوضح قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران في تصريح نقلته وكالة تسنيم أن العدو ادعى مرارا أنه دمر قدراتنا العسكرية في المجالات البحرية والجوية والصاروخية، لكننا أثبتنا دائما في ساحة الحرب أن جميع قدراتنا ما زالت قائمة، في إشارة إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران وقالت عملية تطوير تجهيزاتنا بما يتناسب مع الظروف والمتطلبات الحديثة تتقدم باستمرار، وهذا الأمر واضح في الميدان. في المقابل، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، وأن رئيس دونالد ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. وأضافت فوكس نيوز نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أيضا أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منه ويجري التفاوض على الصياغات. ثمن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف دور اسلام اباد في الوساطة من اجل السلام في الشرق الاوسط، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وقال رئيس الصيني بكين تعطي الاولوية لعلاقاتها مع باكستان في دبلوماسية الجوار. وفي وقت سابق، وصل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير المفاوض الرئيس في المحادثات بين امريكا وايران الى العاصمة الصينية بكين للقاء دبلوماسيين صينيين، بحسب ما أفاد التلفزيون باكستاني. وأعربت سلطات الصين عن نيتها التعاون مع باكستان للإسهام إيجابا في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط في أقرب فرصة. في تطور آخر، وعيد انتخاب محمد باقر قليباف اليوم رئيسا لمجلس الشورى الإيراني لولاية جديدة مدتها عام واحد عقب حصوله على أغلبية أصوات النواب في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان. ومن المقرر إعلان النتائج والأسماء الكاملة لبقية المناصب في هيئة الرئاسة خلال الساعات المتبقية. بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم التوجه إلى مشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية. وأعلنت وزارة الحج السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج وسط إجراءات أمنية مشددة وخدمات لوجستية كبيرة قدمتها السلطات السعودية، بجانب مشاركة قرابة 500,000 من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في موسم حج هذا العام. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة تقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتتخطى معدلاتها الموسمية، وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 إلى 26 فوق جبال من 10 إلى 25، أما في الداخل من 11 إلى 31 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
4: كمان. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
3: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمه، خبز، دجاج، خضره، فواكه.
6: لحظه، ما معي محلك الهول.
5: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسله الخير.
7: سله الخير منكم للمحتاجين.

0: أنا.
1: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه.

مستمعينا الكرام، نؤكد عليكم أنه يقال الله يرزقك الحج ولا يقال الله يطعمك الحج، لأن المعنى يصير فاسداً.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود بأنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: السريع خدلك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. مهنئون بعيد المقاومة والتحرير ودعوات إلى مواجهة العدوان والاحتلال. الرئيس العماد جوزيف عون في المقاومة والتحرير: الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. الرئيس نواف سلام بذكرى المقاومة والتحرير: لن نستعيد العيد إلا يوم الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا وعودة أهلنا إليها. الرئيس بري في ذكرى المقاومة والتحرير: مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والسيادة ومواجهة أي طامع مهما غلت التضحيات. العدو يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي وتهديدات بالإخلاء ومسيرات فوق العديد من المناطق اللبنانية. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. إيران تتحدث عن تقدم في ملفات عدة مع الولايات المتحدة من دون أن يكون الاتفاق وشيكاً. الخارجية الإيرانية: نعمل للتوصل إلى أفضل الحلول وتم تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب ونحن لا نتفاوض بشأن القضية النووية. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران: سندخل أنظمة دفاع جوي جديدة إلى الخدمة. قائد الجيش الباكستاني في بكين برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف. الاحتلال الإسرائيلي يصعد خرقه لاتفاق غزة، قصف مدفعي ونسف منازل لا سيما في المناطق الشرقية للقطاع. الخارجية الروسية: سنضرب العاصمة كييف ردا على هجوم لوغانسك. أكثر من 1.5 مليون حاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التربية. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Sonanın hoşuna.
1: يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا أن يكون حاجا بعرفة فلا يصوم، لأنه أعون له على الدعاء.
0: سنن هجرت.

0: 0388 89 95 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا دردشة. معكم ميان من وراء الميكروفون، وكمان بدي رحب بمجد وإيمان من خلف الكنترول، بارك الله بكم. حلقتنا اليوم تاخدنا برحلة خاصة، رحلة إلى مدينة العشق، إلى المدينة التي تنبض قلوب المسلمين بحبها، إلى المدينة المنورة. هي المدينة المنورة التي يتعلق بها قلب محب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتشوق إلى زيارتها عاشق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتلهف للعودة إليها من ذاق طعم وصالها.
1: محمد من عشت أرجو لقاهنا منه نور.
0: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟
1: قلب ملاقيه يطرب، فيا ليتني عشت عمري يا أقرب.
0: أنا وياكم رح نسمع أسماء عن هذه المدينة.

0: المباركة، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها، حبه العميق لها، فضلها عند الله، مكانتها في قلوب المسلمين، ومضاعفة الأجر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلومات كثيرة كمان عن الروضة الشريفة.
1: يا رسول الله رفقا ذا عبيد ذا بعشقا.
0: هذه الرحلة حتكون بقيادة ضيفنا فضيلة الشيخ نزار أيوب، اللي حيخدنا بجولة ممتعة عبر أجواء المدينة المنورة، فابقوا معنا.

0: مرحبا وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ نزار أيوب.
1: أهلا وسهلا فيك يا ميان وبإخواننا اللي بالكنترول، وأهلا وسهلا بكل المستمعين لهذه الإذاعة الطيبة أينما كنتم وحيثما حللتم، أهلا وسهلا بكم.
0: بارك الله فيك شيخ. بدنا نبدأ بسؤالنا الأول واللي هو عن أسماء المدينة المنورة. يعني إحنا بنعرف أكتر شيء بنقول المدينة المنورة، بس هي يبدو أنه لها أسماء كثيرة.
1: طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لله تبارك وتعالى. ميان، أول شيء كثرة الأسماء عند العرب عادة تدل على شرف المسمى. يعني عشان هيك بنسمع أنه المدينة لها أكثر من اسم، مكة لها أكثر من اسم، زمزم، ماء زمزم لها أكثر من اسم. فكثرة الأسماء عادة عند العرب تدل على شرف المسمى. فنعم، هي شهرت بالمدينة المنورة، لكن لها أسماء بعضها نالت شهرة وبعضها لم يشتهر عند الناس. هي المدينة المنورة، نعم، وهي التي كانت تسمى قبل ذلك بيثرب، لكن نحن الآن لا نسميها بيثرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة قال هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة. هل نحن لماذا لا نسمي المدينة بيثرب؟ لأن كلمة يثرب إما أنها مشتقة من الثرب وهو الفساد، وإما أنها مشتقة من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وكلاهما مستقبح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الاسم المستقبح ويحب الاسم الحسن، فقال النبي هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة. نعم، المدينة المنورة هي من أشهر أسمائها، لكن في أسماء تانية للمدينة. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سمى المدينة طابة. طب ليه اسمها طابة؟ قالوا لاشتقاقها من الطيب، طيب ماؤها، طيب ترابها، طيب هواؤها، وفيها أطيب من خلق الله، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائها طابة، من أسمائها طيبة، وكلاهما مشتق من الطيب. ومن أسماء المدينة أيضا أرض الله، ومن أسماء المدينة أيضا بيت رسول الله، لأنها كانت بيته صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء المدينة أيضا أنها دار الأخيار، فخير الأمة علي، خير الأمة في، يعني من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ماذا فعلوا؟ أين كانوا؟ سكنوا في المدينة المنورة، فهي دار الأخيار، وهي الجابرة والمجبورة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي الجابرة وقال هي المجبورة، لأنها تجبر الكثير، فيها يجبر الكثير. ومن أسماء المدينة أيضا الحبيبة والمحبوبة، قالوا لأنها كانت حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كثرة الأسماء عند العرب عادة تدل على شرف المسمى، فهي المدينة، هي طيبة، هي طابة، هي الحبيبة، هي المحبوبة، هي الجابرة، هي المجبورة، هي المسكينة، هي المدرة، هي العذراء، وهي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك، جميل جدا. شيخ نزار، ورد أن المدينة كان فيها وباء شديد، شو اللي صار وماذا فعل النبي؟
1: بس حتى قلك، مش بس كان فيها وباء شديد.
0: نعم.
1: أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كانت المدينة أوبأ أرض الله، يعني كانت أرضا فيها وباء شديد، كانت أرضا موبوءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة إلى المدينة، سيدنا النبي ليس أول من هاجر. طب لما هو مش أول واحد هاجر؟ لأنه كان ينتظر الأمر من الله. يعني عدد من الصحابة سبق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مصعب بن عمير كبلال الحبشي، هؤلاء سبقوا النبي، والرسول كان ينتظر الأمر من الله. حتى أن أبو بكر قال إذن لي يا رسول الله بالهجرة، فقال على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو الله أن يأذن لي بالهجرة. ثم جاء الإذن من الله. هلأ لما دخل النبي المدينة، نعم كانت المدينة أوبأ أرض الله، حتى أن أبو بكر الذي كان رفيق النبي في الهجرة عندما دخل للمدينة أصيب بهذا الوباء. فسيدة عائشة هي بتوصف المشهد، تقول دخلت على أبي، على أبي بكر، قالت فرأيته يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني أبو بكر شعر نفسه وكأنه يفارق وكأنه يودع، كيف اللي كأنه عم يكتب بسيطه، صار يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، شعر بأن الموت قرب منه كثيرا. قالت: دخلت على بلال الحبشي، فكان بلال يقول: اللهم لعن شيبة، اللهم لعن عتبة، اللهم لعن الذين أخرجونا من بلدنا. طيب، ثم دخلت على صحابي ثالث، قالت: فسمعته يقول، فقلت: والله ما يدري ما يقول. فسيدة عائشة هون اللي شافته راحت خبرت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه شو اللي عم بيصير بأبو بكر، شو اللي عم بيصير ببلال الحبشي، شو اللي عم بيصير بالصحابة لما عم بيفوتوا على الوباء. هلأ النبي حفظ من هذا الوباء، لم يصب بهذا الوباء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا للمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. فبدعوة من رسول الله يا ميان طابت المدينة، وخرج الوباء من المدينة إلى الجحفة. قال العلماء بعد ذلك: الطير إذا كان مر في هواء الجحفة حمى، الشخص إذا شرب من ماء الجحفة حمى. فطابت المدينة بعد ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ ليش الجحفة؟ لأنها في ذلك الوقت كانت مسكنا للكفار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله الوباء من المدينة، وطابت المدينة المنورة أكثر من هيك ميان، بل صار غبار المدينة صار شفاء من الأمراض المستعصية مثل الجذام. الجذام بيعتبروه من أعدى الأمراض، يعني بيقولوا مرحبا كورونا.
0: ما أنا كنت أسألك شيخ، هل ورد شو هو هذا الوباء اللي كان بالمدينة؟
1: ورد أنه كان وباء، يعني كان يصاب الإنسان بحمى شديدة شديدة شديدة، ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم طابت المدينة، بل صار غبارها شفاء بعد ذلك.
0: منقول نحن حتى هواؤها فيه بركة،
1: هواؤها فيه بركة، ترابها فيه بركة، المدينة كلها بركة.
0: شيخ، بدنا نسمع منكم عن حب النبي للمدينة. نحن منحب النبي ونحب المدينة، بس بدنا نسمع عن حب النبي لهذه المدينة، المدينة المنورة.
1: عن حب النبي للمدينة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر يطلع برات المدينة، النبي إذا كان في غزو أو نحو ذلك، قال: كان إذا رجع للمدينة ورأى المدينة استنار وجهه، يعني بس يشوف سيدنا محمد المدينة من بعيد كان يستنير وجهه. وأكثر من هيك، سيدنا النبي ميان وصانا، هذه الوصية ليست للصحابة فقط، وهذا يدل على حب النبي للمدينة المنورة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، قال: فإني شافع لأهل المدينة. أي وصية هذه الوصية؟ هذه الوصية مش بس للصحابة، هذه الوصية للأمة: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، فإني شافع لأهل المدينة. أنا بقول لأخواننا، إذا ذهبتم لزيارة النبي فأنتم زرتم زورة لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. وأنا بقول لهم عندي أمنية أنه روح الحج، وأسأل الله أن يخرجني من حجي كيوم ولدتني أمي، ثم بعد ذلك أذهب إلى المدينة المنورة، أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم على أبي بكر، ثم أسلم على عمر، وبعد ذلك أسأل الله تعالى أن أرى عزرائيل
0: إن شاء الله بعد عمر طويل
1: يا رب
0: في طاعة الله.
1: لكن أن يختم الله لي العمر في المدينة المنورة وبعد سلام على رسول الله.
0: آمين، وإياكم إن شاء الله.
1: الله تعالى يجعل تربتنا جميعا بقيع الغرقد
0: إن شاء الله.
1: حتى ميان أن النبي مش بس كان يحب المدينة، حتى أهل المدينة. طب كم أعطاهم النبي هذه المزية؟ نحن بعدنا لهلأ بنقول بالمديح يا أهل المدينة. طب لماذا نمدح المدينة ولماذا نمدح أهلها؟ مرة من المرات حصل بعد غزوة حنين ميان أنه سيدنا النبي كان يقسم الغنائم، فلما قسم الغنائم أهل المدينة ما طلع لهم نصيب كبير من الغنائم، ليس ظلما إنما على حسب القسمة الشرعية. فبعض أهل المدينة تكلم بالقيل والقال، حتى بهذاك الزمن كان في قيل وكان في قال. فبعض أهل المدينة تكلموا بقيل وقال أنه نحن ما طلعنا كتير، نحن كذا نحن كذا. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر لسيدنا محمد. طيب ماذا سيفعل القائد؟ جمع النبي الأنصار لأني أهل المدينة، وقام النبي خطيبا بهم، قال لهم: يا معشر الأنصار، بلغني أنكم تقولون كذا وكذا، انه انتم عم تحكوا فيما بينكم انه ما طلعنا من الغنيمه وكذا الى ما هنالك. قال لهم بلغني انكم تقولون كذا وكذا. قال لهم يا معشر الانصار، افلا ترضون ان يرجع الناس الى بيوتهم بالشياه والاموال؟ ان ياخذوا غنائم، اخذوا اموال، اخذوا من الماشيه الى ما هنالك، رجعوا بالاموال. قال لهم افلا ترضون ان ترجعوا الى بيوتكم بالشياه والاموال؟ أفلا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشياه والأموال وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله؟ قال لهم يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا آخر لسلكت مسلك الأنصار. قال لهم ولولا الهجرة لكنت امرأ منكم. ثم قال النبي اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى الأنصار وقالوا رضينا يا رسول الله رضينا.
0: يلهم شيخ.
1: طيب اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، طب هولي أهل المدينة، فكيف بالمدينة نفسها؟
0: نعم شيخ، نحن حكينا عن حب النبي لهذه المدينة، بدنا نحكي كمان عن مضاعفة الأجر في المسجد النبوي.
1: نعم، هلأ المدينة ميان ليست كمكة من أي حيثية. مكة وين ما بيصلي الواحد فيها فمكة كلها حرم. والمضاعفة تحصل للشخص
0: وين ما
1: صلى بقلب مكة، يعني سواء صلى بقلب المسجد ولا صلى بقلب الأوتيل. هلأ نعم المزية أعلى أنك تصلي بقلب المسجد، يعني فوق المضاعف أنه أنت عم بتصلي بقلب المسجد، لكن أينما صليت في مكة فإن أجر المضاعفة حاصل لك بإذن الله. أما المدينة فالمضاعفة فيها خاصة بالصلاة في المسجد النبوي. هلأ وين بالمسجد النبوي تحديدا؟ هل في المسجد القديم ولا حتى فيما زيد على هذا المسجد؟
0: نعم بيصير في توسعات.
1: نعم، لأنه مر على توسعة، في توسعة بزمن سيدنا عمر، توسعة بزمن سيدنا عثمان. طب هذه التوسعات تشمل مضاعفة الأجر، يشمل هذه التوسعة أم لا؟ هون صار في خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا المضاعفة تكون للمسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن النبي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فقالوا بعض العلماء قالوا النبي قال في مسجدي هذا، إشارة إلى مسجده الذي كان في زمانه. فبعضهم بيقول أنه هيدي المضاعفة خاصة بالمسجد اللي كان بس بزمن النبي، وبعضهم قال بل حتى لو فعلت توسعة بعد ذلك فإن أجر المضاعفة يشمل ذلك أيضا.
0: ما شاء الله. شيخ نحن حكينا عن حب النبي وحكينا عن مضاعفة الأجر، بس كمان كنت حابة أسمع منك بالنسبة ل ماذا دعا النبي لأهل المدينة وللي بيصبر
1: نعم
0: بالمدينة، في كلمة هيك حابة نشرح لأوائها.
1: نعم.
0: شو معناتها لأوائها؟
1: حتى أنه لما راحوا إلى المدينة، هلأ ميان سلي من كان بها، من كان بالمدينة خبيرا، يعني
0: نعم.
1: أنا خبرت المدينة بكل الفصول.
0: نعم.
1: المدينة حرها حر وبردها برد، يعني الحر فيها بتحسي وكأنه البخار عم بيطلع من الأرض، ولما كنا بشدة البرد بالمدينة بتحس البرد كأنه عم بينخر بقلب العظم من شدة، يعني لما بيقولوا حرها حر وبردها برد، هذه المدينة المنورة. فالصحابة لما هاجروا إلى المدينة اشتكوا من ذلك.
0: نعم.
1: من شدة حر المدينة ومن شدة برد المدينة. فحتى على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم، فقال النبي من صبر على لأواء المدينة، يعني على شدة حرها وشدة بردها، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. طب ما معنى شهيدا أو شفيعا؟ أي كنت شهيدا لمن أتاها في حياتي وشفيعا لمن أتاها بعد موتي وصبر على لأوائها. فالله تعالى يرزقنا عيشا طيبا في المدينة المنورة ويجعلنا ممن يصبر على لأواء المدينة.
0: نعم شيخ، نحن نتمنى نرجع إلى المدينة، اللهم ارزقنا العودة مرات ومرات.
1: وبالمناسبة أنا وميان حجينا مع بعض سنة 2019.
0: نعم.
1: فكنا في المدينة
0: بوقت الشوب،
1: وبوقت عز الشوب. نعم. يعني
0: جربناها بالبرد.
1: صحيح، حتى أنا يعني من كم شهر جربنا المدينة كمان بالبرد.
0: كتير حلوة المدينة بالبرد، رائعة رائعة رائعة،
1: بحرها ببردها بمطرها، إنها المدينة المنورة.
0: نعم. شيخ بدنا نحكي عن آداب الزيارة.
1: آداب الزيارة.
0: يعني الواحد لما بيستعد أول شيء للذهاب إلى المدينة، غير ما حنحكي هلأ عن الفرح، فينا نحكي عن الفرح اللي بيشعره بقلبه، بس كمان في عنا آداب الزيارة لما الواحد بده ينزل يزور النبي عليه الصلاة والسلام.
1: قبل آداب الزيارة خطر لي شغلة ميان، أنت معي خبر أنه قديما بعض العلماء كانوا إذا دخلوا المدينة المنورة أول شيء بيعملوه ميان يشربون من حليب المدينة، يشربون من نوق المدينة أول شيء بيعملوه. طب ليه عم يشربوا من، يعني منه ما في حليب برات المدينة، خلص الحليب انقطع؟ أبدا، كانوا يشربون من حليب المدينة ويقولون لعل هذا الحليب خرج من ناقة أكلت من عشب داس عليه رسول الله. هلقد كان يحب المدينة. فالمدينة إذا دخلتها في آداب للزيارة، نعم، لأنك الآن تقف عند أعظم من خلق الله، أنت الآن تقف عند رجل أنت تبتغي شفاعته يوم القيامة، وإذا زرته فبإذن الله تعالى البشارة حاصلة لك، إذا مت على الإسلام فإن البشارة حاصلة لك، حاصلة بإذن الله. بيقول العلماء ميان إذا دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اخفض صوتك، يعني ما تعلي صوتك عند النبي محمد، اخفض صوتك. ثانيا عندما تكون واقفا للسلام على رسول الله، بيقولوا تجنب أن تلتفت يمنة أو يسرة، بيقولوا واستحضر أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم. ففي تلك اللحظات تجنب الالتفات، في تلك اللحظات اخفض صوتك، في تلك اللحظات استحضر أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضر أنه حي في قبره. وبده يعرف الإنسان أنك عندما تقف للسلام الآن لا يوجد واسطة بينك وبين النبي، هو حي في قبره، هو يسمعك الآن، مش ملك عم بيوصل السلام، إنما هو رسول الله بنفسه يسمعك تقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أوميان، ماذا لو أقدرني الله وأسمعني رد سلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته؟ ليس بعزيز على الله، ليس بعزيز على الله. وهذا حصل لبعض الأولياء قديما، أنهم سلموا على النبي وسمعوا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
0: هيك فتنة.
1: ذاك السيد أحمد الرفاعي الذي كان سيد الأولياء في زمانه، هذا ما ينسى السيد أحمد سنة 555 للهجرة، هو يقول نوديت، يعني نادتني الملائكة، قم يا أحمد وزر جدك فإن هناك أمانة يؤديها إليك، روح عند النبي توجد أمانة يؤديها إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرفاعي، سيدنا أحمد الرفاعي، وأخذ معه كبار الأولياء وكبار أصحابه، وأخذ معه من أولياء وغير أولياء، يعني أخذ معه من الأولياء ومن عامة الناس. سيدنا أحمد الرفاعي وصل إلى المدينة المنورة وكان معه يا ميان أكثر من 90,000 شخص. وصل الرفاعي بعيد العصر، يعني بعد العصر بقليل. وصل سيدنا أحمد الرفاعي ودخل عند جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الوجد قد أخذه، الوجد عم بيحرك الإمام الرفاعي، الأشواق، الحب، الشغف، هو الآن وصل لزيارة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان معه أكثر من 90,000 شخص، وكان يتقدمهم الرفاعي. سيدنا أحمد عم بيقرب على المدينة، وتحديدا عم بيقرب على قبر النبي، والوجد يحرك الرفاعي أكثر فأكثر. بيقولوا فلما دخل سيدنا أحمد الرفاعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند النبي وقال له السلام عليك يا جدي يا رسول الله. فسمع الرفاعي رد السلام عليه، قال له النبي وعليكم السلام يا ولدي. هون الرفاعي لما سمع صوت النبي، شو عاش وين قادر بعد يتحمل، جث الرفاعي على ركبتيه وأخذه البكاء وأخذه الوجد، وطلع معه أبيات إلى يومنا هذا نردد هذه الأبيات. كيف قدر يقول تلك الأبيات؟ كيف طلعت معه هذه الأبيات؟ ما تسأليني، بس هو هذا السيد أحمد الرفاعي. فجثى على ركبتيه وقال للنبي، قال له: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يعني عم بيقول للنبي أنا في حالة البعد روحي كانت تقبل الأرض عني، كانت تنوب عني. عم بيقول للنبي: أما الآن فقد جئت بنفسي إليك يا رسول الله. قال له: وهذه دولة الأشباح، دولة الأولياء قد حضرت، فامدد يمينك. طلب من النبي، قال له: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. نيان 90,000 رجل يشاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينشق، ويخرج النبي يده من القبر ويأخذ بيد الرفاعي ويقول للرفاعي: قم يا أحمد، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. وقال له سيدنا النبي، قال له: هذه البيعة متصلة بك وبأتباعك إلى يوم القيامة. وطلب منه النبي يلبس شاش أسود، يلبس عباءة سوداء، وطلب منه أن يصعد المنبر وأن يعظ الناس ورسول الله يسمعه.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. شيخنا، بدنا نحن بعد نسأل سؤال واحد.
1: نعم.
0: قبل ما نفوت بنحكي عن صيغة النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نحكي شوي عن بعد في سؤالين بدنا نحكي عن الروضة الشريفة إن شاء الله. بدنا نحكي عن الروضة الشريفة، وبدنا نحكي شوي بعدين بالأخير عن البقية.
1: الروضة الشريفة. الروضة الشريفة يا ميان، هلا كثير من الناس أنا بسألهم: المدينة ماذا فيها؟ باللي فيها رسول الله. نعم، المدينة شو بعد فيها؟ فيها رسول الله، لكن شو فيها بعد مزايا؟ بعض الناس يغفلون أن المدينة فيها روضة لا تشبه بقية الأماكن.
0: نعم.
1: يعني منه أي مكان، منه مكان عابر، فيها روضة من رياض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وما بين بيتي، وفي رواية وما بين قبري، قال: روضة من رياض الجنة. طيب ما معنى روضة من رياض الجنة؟ بعض العلماء ميان بيقولوا: الحديث على ظاهره، يعني هي حقيقة روضة من رياض الجنة، جعلت الآن في الدنيا، ويوم القيامة هذا المكان بعينه ينقل إلى الجنة.
0: نعم.
1: فكما كان في الدنيا كان روضة من رياض الجنة، يوم القيامة أيضا يكون روضة من رياض الجنة. وبعض العلماء بيقولوا روضة من رياض الجنة أي أن العبادة في هذا المكان توصل إلى الجنة. العبادة في الروضة هي موصلة إلى الجنة. بيقول العلماء: فهي موضع تنزل الرحمات والبركات، وهي من الأماكن التي شهدت دموع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحبي يا دمعة سالت من العين التي نعم.
0: أنا كان بدي هون وجه تحية للشاعر رامي تريكي وكلمات الشاعر رامي
1: الله
0: تريكي.
1: الله تعالى يحفظه
0: ويجري
1: الخير على يديه.
0: الحاج يحيى بصل،
1: الحاج يحيى حبيب قلوبنا. الله يبارك له ويبارك بصوته، وإن شاء الله تعالى يبقى خادما بصوته وببدنه لهذا الدين
0: إن شاء الله. طيب شيخ، نحن ما بقى معنا كتير وقت، فبنا نحكي هيك شوي عن البقية شوي.
1: بقيع الخير، بقيع الغرقد. هلا أول سؤال كان يخطر لزمان، إنه ليه بهيدا المكان كانت البقية؟
0: نعم.
1: إنه ليه بتطلع أنت إذا بيطلع واحد من السلام بيطلع البقية بوجهه دغري بوجه، حتى ذلك الباب انت وطالع من السلام اسمه باب البقيع، انه البقيع صارت بوجهك. طيب ليش هيدا اللوكيشن بالاخص هو البقيع؟ لان الرسول قال: امرت بهذا الموضع.
0: نعم.
1: يعني الله امرني ان اتخذ هذا الموضع مقبرة، وعرفت هذه المقبرة ببقيع الغرقد.
0: ليه غرقد؟ يعني شو معنى كلمة الغرقد؟
1: ليش هلا بالمدينة في اكثر من مكان اسمه بقيع؟
0: نعم.
1: طب هيدي ليه اسمها بقيع الغرقد؟ لأنه كان فيها شجر اسمه الغرقد، شجر فيه شوك كثير.
0: نعم.
1: فكانت مزروعة فيها كتير من الغرقد، فعرفت ببقيع الغرقد. هلأ أما بقيع الغرقد، أول شيء هيدي المقبرة ميان فيها نحو 10,000 صحابي.
0: ما شاء الله.
1: يعني تخيل أنت أن تدفني في مكان دفن فيه نحو 10,000 صحابي. فيها عثمان بن عفان وهو أعلى من دفن في البقيع. خير من دفن في بقيع الغرقد هو سيدنا عثمان بن عفان. فيها أمنا فاطمة، فيها الحسن، فيها جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البقيع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبعث من هذه المقبرة يوم القيامة، يبعث الله 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة من غير سابق عذاب. فالله تعالى يجعلنا من أهل هؤلاء. والنبي كان يستغفر لأهل البقيع، والنبي كان يحب البقيع، وكان يزور البقيع ليلا ونهارا. يعني مش بس أنه كان يكتفي النبي أنه بالنهار يزور البقيع، حتى في الليل. تقول أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا لزيارة البقيع وكان يستغفر لأهل البقيع. فتخيلي إميان أنت تندفني محل بقبر كان فيه صحابي، وهذا الصحابي كان مثلا رجلا مباركا، فهذه البركة حلت في هذا القبر، فالإنسان يدفن في قبر كان فيه صحابي وتبقى هذه البركة قائمة في هذا القبر إلى يوم الدين.
0: ما شاء الله. عندنا نحن فقرة هيك منخصصة برمضان، هي فقرة الصلاة على النبي.
1: يا سلام، صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. الصيغة اللي اخترناها اليوم هي صيغة الصلاة النارية لقضاء الحوائج ورؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسمع منكم هذه الصيغة شيخ.
1: نعم، هذه الصيغة هي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصيغة ميان هي من أعظم الصيغ المجربة لقضاء الحوائج ولرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. جمع من الناس قد جرب هذه الصيغة وقضيت حاجاتهم ببركة هذه الصيغة.
0: هلا نحن الأرقام اللي يعني وردتنا هي 4444 هذه لقضاء الحوائج.
1: نعم، 4444. ولو الواحد عملها على مراحل، يعني مثلا ساعة صلى على النبي ثم ارتاح شوي ثم أكمل، لو عملها على أيام يبقى هذا السر أيضا.
0: نعم، ومئة مرة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام،
1: ومئة مرة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: لله تعالى.
1: وأحيانا بالإخلاص مرة وحدة قبل النوم.
0: نعم،
1: مرة وحدة الواحد بيقولها مع استحضار الشوق للنبي، قد يرى النبي في نفس الليلة.
0: اللهم ارزقنا رؤيته.
1: آمين آمين
0: الأصلية.
1: آمين يا رب.
0: هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا. بارك الله فيك شيخ نزار أيوب.
1: آمين آمين. الله تعالى يجمعنا مرات بعد مرات في المدينة المنورة، وأسأل الله تعالى أن تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة وزادكم الله حبا وشوقا للمدينة المنورة.
0: بارك الله فيك. هي حلقة مميزة بالفعل عن المدينة المنورة، المدينة التي أحبها النبي عليه الصلاة والسلام وعاش فيها، واللي كل مسلم بيتمنى يزورها ولو مرة بحياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اعتاد الناس أن يكبروا في عيد الأضحى. هذا التكبير يا أحبابي خارج الصلاة مسنون في عيد الأضحى، وهو قسمان: تكبير مرسل، شو يعني مرسل؟ ليس مقيد بكونه بعد صلاة، وتكبير مقيد وهو ما يكون بعد الصلاة. أما التكبير المرسل في الأضحى يسن للمسافر وللمقيم، إن كان في المنازل، إن كان في الطرق، إن كان في المساجد، إن كان في الأسواق. هذا من غروب شمس ليلة العيد، أي من غروب الشمس يوم عرفة، ويستمر وقته إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد. أما التكبير المقيد اللي بيكون خلف الصلوات، فهذا بيكون خلف الصلوات المفروضات وصلاة الجنازة، ووقته هذا بيكون من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق الثلاث.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. مهنئون بعيد المقاومة والتحرير ودعوات إلى مواجهة العدوان والاحتلال. الرئيس العماد جوزيف عون في المقاومة والتحرير: الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. الرئيس نواف سلام بذكرى المقاومة والتحرير: لن نستعيد العيد إلا يوم الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا وعودة أهلنا إليها. الرئيس بري في ذكرى المقاومة والتحرير: مدعوون للثبات دفاعا عن الأرض والسيادة ومواجهة أي طامع مهما غلت التضحيات. العدو يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي وتهديدات بالإخلاء ومسيرات فوق العديد من المناطق اللبنانية. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. إيران تتحدث عن تقدم في ملفات عدة مع الولايات المتحدة من دون أن يكون الاتفاق وشيكاً. الخارجية الإيرانية: نعمل للتوصل إلى أفضل الحلول وتم تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المفاوضات تركز على إنهاء الحرب ونحن لا نتفاوض بشأن القضية النووية. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران: سندخل أنظمة دفاع جوي جديدة إلى الخدمة. قائد الجيش الباكستاني في بكين برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف. الاحتلال الإسرائيلي يصعد خرقه لاتفاق غزة، قصف مدفعي ونسف منازل لا سيما في المناطق الشرقية للقطاع. الخارجية الروسية: سنضرب العاصمة كييف ردا على هجوم لوغانسك. أكثر من 1.5 مليون حاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التربية. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، لذلك إن عرفت إنسانا ذاهبا للحج وسيقف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة من أركان الحج، فارجه أن يدعو الله تعالى لك ولنا بحسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الخير وبلوغ الأمل من الخير. وهذه أدعية في يوم عرفة وأذكار جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم حفظها والمداومة عليها. اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. ويرفع الشخص يديه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا

الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم

صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اعلموا أيها الأحبة أنه يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الشخص الواقف في عرفة ومن يتشبه به في غير عرفة ما تقدم من الأذكار والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء وأن يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم، وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فلا تنسونا أيها الأحبة من الدعاء. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم وجمعنا وإياكم في جنات النعيم، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نظر ولا تمكر بي في من تمكر به اللهم أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافيه وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه الكرام: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وصية جامعة نافعة نبوية عنبرية يشرحها لنا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري في هذا الدرس الديني المبارك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا

بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئات الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم، وفي كل خير، لكن أولئك أفضل. الرسول عليه السلام بيّن سبب ذلك، بعد هؤلاء يفشو الكذب، معناه بالنسبة لما بعد الثلاث كان قبل ذلك، في من كان قبل ذلك الكذب قليل. قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الحديث يروى بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ آخر، وهو: إلا كان ثالثهما الشيطان، والمعنى واحد، معناه الشيطان يقوى على الإنسان إذا خلا واحد بامرأة ليست محرما له للإيقاع في الشر في الحرام والمعصية، يقوى، يكون تأثيره أشد وأقوى في الخلوة. وهذا شيء يشهد به الواقع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، معناه الزموا ما عليه الجمهور، جمهور الأمة، ولا تشذوا عنهم كما شذت فرق فضلت وهلكت. هؤلاء المسلمون الذين هم مئات الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، وله جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئات الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان أربعة أذرع طولا وذراع عرض.

على هذا الحد، فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد. فاعتقاد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه، من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله. الذي يعتقد أن الله بحجم الإنسان كافر، والذي يعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش بملايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه، كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير وهذا له حد كبير وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير، كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش، كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام فلا يشبه الظلام. إن قال قائل إن كان الله ليس شيئا له حجم كبير ولا حجم صغير ولا هو تحيز في العرش ولا في غير العرش، كيف يكون موجودا؟ يقال لهم هو موجود من غير أن نتصوره، كما أنه من المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره. النور والظلام قبل أن يخلقهم الله تعالى، نحن لا نستطيع أن نتصور في قلوبنا كيف كان الحال قبل أن يكون نور ولا ظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى أولى بأن لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. على هذا مئات الملايين من المسلمين، والرسول أوصانا بأن نلزم الجمهور، أي في العقيدة نلزم الجمهور. هذه الجملة من هذا الحديث الذي قرأت عليكم احفظوها، قول الرسول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد
أو في

0: جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين. وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب، يدرس كتابه هذا الذي يقال له العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب مشهور في البلاد الإسلامية منذ 1100 سنة. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا. نترك هذا من أجل هذه الفرقة الشاذة التي حدثت منذ 250 سنة، فلا يجوز أن يؤخذ بقولهم. هم على زعمهم الله جسم له أعضاء ويقعد. الشيء الذي يقعد كيف يكون إلها؟ أليس مركبا؟ الشيء الذي يقعد، البشر والكلب والبقر مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، يحتاج إلى من خلقه على هذا الحجم. أين عقولهم؟ أين ذهبت عقولهم؟ عقولهم لم تنفعهم إلا للأكل والشرب وجمع المال. معنى هذا الحديث الذي يريد أن يكون في الآخرة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، من أراد أن يكون مأواه في الآخرة تلك الجنة الواسعة فليلزم الجماعة، لا يترك لا يفارق. ثم الرسول عليه السلام لعن من فارق الجماعة، عقيدة الجماعة، عقيدة الجمهور. قال الرسول 6 لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. ثم سمى هؤلاء 6 فذكر فيهم من ترك سنته وفارق الجماعة، أي فارق الجمهور. قال والتارك، عد فيهم التارك لسنته المفارقة للجماعة. من عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة ثم جمهور الأمة أن الله هو خالق أفعال العباد كما أنه هو خالق أجسامهم بلا استثناء. عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا أن الله هو خالق الحركات والسكنات والفكر والنوايا والإدراكات والعلوم والمعارف، هو خالق هذه الحركات والسكنات كما أنه خالق أجسام العباد. الأجسام وحركات العباد وأعمالهم ونواياهم كل الله يخلقه. هذه عقيدة أهل الحق. على هذا كان الرسول وعلى هذا كان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ليس العبرة بالمظاهر، العبرة بالصحة العقيدة. من صحت عقيدته وأدى الفرائض فهو على خير. لو لم يصل السنن، لو لم يصم صوم نفل، متى ما صحت عقيدته وأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا عند الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن كنا مع شرح واف لوصية نبوية كريمة من النبي المصطفى عليه السلام لأصحابه الكرام، ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، جعلنا الله ممن يسمعون الحق فيتبعونه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم عيد الأضحى، وقد حرم الله تعالى فيه الصيام كما حرمه في يوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ويسن صلاة عيد الأضحى كما تسن صلاة عيد الفطر، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها الإحرام.

إمام خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. وتصح صلاة العيد بدون هذه التكبيرات، وتصلى كركعتي الفجر، ووقتها من شروق شمس العيد إلى الزوال منه، ومن فاتته في ذلك الوقت قضاها لأنها صلاة ذات وقت. ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويسن التزين بأحسن الثياب، وتتأكد صلة الأرحام والتحلل من التبعات، فمن ظلم غيره كأن ضربه بغير حق فليتخلص من تبعته وليكثر من الخيرات في يوم العيد. وكذلك تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، لأنها من القرب العظيمة. والأضحية سنة مؤكدة في مذهب الإمام الشافعي، وهي واجبة عند الحنفية ولو لغير الحاج، لمن يملك نصاب الزكاة وهو 200 درهم إسلامي مثلا. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. وذلك أن سيدنا إبراهيم أمره الله تعالى في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، فصدق الرؤيا وأخذ إسماعيل ليذبحه، فلما أمر السكين على حلقه لم يحك شيئا، وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاء به جبريل. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. والمجزئ في الأضحية من الضأن ما أكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، ومن المعز ما له سنتان، والذكر والأنثى سواء في الإجزاء، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن 7، والبقرة عن 7، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أجانب. وأفضلها وأحسنها وأسمنها وأطيبها. ويدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى بعد طلوعها قدر 2 ركعتين وخطبتين، ويخرج وقتها لغروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. أما توزيعها فإنه يعطي قسما منها للفقراء، ويهدي قسما لمن يشاء ولو إلى غني، ويأكل قسما إن شاء ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. أما أن يأكله كله وأهله الذين يلزمه نفقتهم لا يجوز. ووقت توزيع الأضحية يوم العيد وأيام التشريق، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اعلم أخي المسلم أنه تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى، وأن ينفعه بزيارته، وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا وصل القبر الشريف يقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه ويتوسل به ويستشفع به إلى ربه. وينبغي ألا يغتر في كثير من العوام في مخالفتهم بذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. وليحذر ممن خص مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لغير القاصد بالسفر، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكلامه هذا مردود عليه، ولا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومتمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. لأن هذا الحديث الذي يستدلون به مخصوص بالمساجد فقط، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد الثلاثة. والذي يفسر الحديث الذي يتمسكون به على جهلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا ينبغي للمطي، أي ما يركب عليه من الدواب، أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. رواه الإمام أحمد. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا زيارة القبر النبوي الشريف، وتملأ قلوبنا من أنواره وبركاته، وأن ترزقنا شفاعة خير الرسل وأفضل الناس، إنك متفضل على عبادك كريم.
1: نور الهدى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المستغني عن كل ما سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، من بعثه الله رحمة للأنام، وعلى آله وصحابته الكرام. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أيها المسلمون، إن يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، والوقوف بعرفة من أركان الحج المهمة التي لا يصح الحج بدونها، وله وقت محدد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشد أيام أعمال الحج احتياطا له ومبادرة إليه هو الوقوف بعرفة، ذلك أن سائر أركان الحج فيها توسيع في الوقت، وأما ركن الوقوف بعرفة فوقته قصير محدود، وهو من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. إذن فليس معنى قول الرسول الحج عرفة كما يفهم بعض ممن لم يتعلم أن من وقف بعرفة نال الحج ولو لم يأتي ببقية أركان الحج، فهذا جهل قبيح. إخوة الإيمان، إن يوم عرفة هو يوم مبارك، وهو أفضل أيام السنة، فأكثروا فيه من الطاعات والتزود ليوم المعاد. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا طويلا، فإن المال يجمع للنفادي. أخوة الإيمان والإسلام، إن ازدحام الحجاج بالآلاف على جبل عرفة على اختلاف ألوانهم وصورهم ولغاتهم وارتفاع أصواتهم واتباع كل فرقة لقائدهم ومرشدهم في التردد على المشعر والمشاهد، كل ذلك يذكرنا بمواقف يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، حيث تجتمع الأمم مع أنبيائهم، وتقتفي كل أمة نبيها، ويطمع العصاة من المسلمين في الشفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول تعالى: يوم

فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي المسلم، بادر وأسرع إلى طاعة الله، واعمل لآخرتك، وتزود بالتقوى ليوم المعاد بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وتعلم ما فرض الله عليك، فإن هذه هي الباقيات التي تنفع.

الله تعالى يحب المؤمنين الملحين في الدعاء، فأكثر دعاءك لله تعالى بنفس كثيرة وقلب صادق، فعسى أن يعيدك نقيا من الذنوب، ولا تملأ الصفحة البيضاء بعد عودتك سالما إن شاء الله إلا بطاعة وخير وبر. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: مشاعر وشعائر الحج. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جلس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري، في ظل الكعبة وهو أكرم ظل على وجه الأرض، كما روى البخاري عن خباب رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. وقال محمد بن سوقه: كنا مع سعيد بن جبير في ظل الكعبة فقال: أنتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض. هذا ذكره الطبري رحمه الله، والأول رواه البخاري. فهذه الكعبة المشرفة لها فضل عند الله، وهي أفضل المساجد، وهي أول بيت بني لعبادة الله تبارك وتعالى كما تكلمنا عليها. فهي وفوقها كما ذكرنا بيوت في السماوات وبيوت في الأراضي، وهي البيت المعمور يحاذيها، هذا البيت المعمور الذي رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام عند البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون ويخرجون ولا يعودون، فلا يحصيهم عددا إلا الله تبارك وتعالى. أما المطاف الذي هو حول الكعبة فهو الفضاء، يعني الفراغ الذي حولها، يعني ليس حولها من بناء سوى كما ذكرنا كان في مقام إبراهيم. وهذا المقام الذي كان فيه الحجر الذي يقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام كان لاصقا بالكعبة، بعد ذلك أبعدوه قليلا. ومن آداب الطواف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. يعني كما ورد في الحديث الآخر: الطواف بمنزلة الصلاة غير أن الله أحل فيه المنطق. كلام الناس العادي يجوز، لكن أنت لما تتكلم في الطواف وغيره لا تتكلم إلا بخير، والكلام المباح كثرته قد تجر إلى ما هو حرام، فكثرة الكلام فيه زلات، والذي لم يحسب كلامه من أعماله كثر غلطه وخطأه، وكثرة الأخطاء تؤدي إلى الزلات والمعاصي، وكثرة المعاصي يسود بها الفؤاد، وقد يسوء خاتمة الشخص بسبب ذلك. وينبغي للطائف أن تطوف أن يتوجه بقلبه ولسانه إلى الله تبارك وتعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الطواف روى الحسن في رسالته عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود 70 نبيا، يعني هناك دفن 70 نبيا. أما المدفون في مسجد الخيف فهم 70 نبيا، لكن لا تعرف أماكنهم. مسجد الخيف هذا مكان في منى، هناك دفن 70 نبيا ومنهم آدم عليه السلام، لكن لا تعرف، يعني قبورهم ليست ظاهرة. أما المسجد معروف. وأيضا ورد أشياء أخرى تدل على فضل هذا المطاف أو الطواف الذي يكون حول الكعبة. ورد بفضله أن ربنا قال في القرآن الكريم: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر بالطواف، فهناك طواف سنة، وهناك طواف فرض، وهناك طواف واجب دون الفرض وأعلى من السنة يقال له طواف الوداع. أما في الكتاب فهذا الذي ذكرنا، وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على بركات الطواف وما نعمل من الآداب عند الطواف. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن خزيمة: من طاف بالبيت 7 وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، يعني لك ثواب يشبه من أعتق رقبة، أي عبدا مملوكا لله تعالى. وعنه أيضا أنه قال: سمعت رسول الله، هذا سيدنا عبد الله بن عمر
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضع قدما ولا يرفع قدما أخرى. من هو الطائف الذي يطوف حول البيت؟ إلا حط الله عنه خطيئة، رفع عنه ذنبا، وكتب له بها حسنة، فله ثواب حسنة بكل خطوة. هذا رواه الترمذي. وفي رواية للإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكعبة محفوفة 70,000 ملك يستغفرون الله لمن طاف بها ويصلون عليه، يعني يدعون له. فانظر إلى هذا الفضل العظيم والثواب العظيم لمن أخلص النية لله تبارك وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على مقام إبراهيم قال: إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، يعني الحجر الأسود ومقام إبراهيم. طمس الله نورهما من كثرة ما تمسح المشركون بهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية للبيهقي: ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. وهناك أمور أخرى نزلت من الجنة، آدم كان في الجنة وحواء، وما غطى عورتهما بها أوراق من الجنة، والأنهار التي نزلت من الجنة، سيحان وجيحان والنيل والفرات ودجلة، وأمور أخرى وردت عن النبي وفي الأحاديث أنها هبطت من الجنة. ثم هناك أمر عظيم، موطن إجابة الدعاء ينبغي إكثار الصلاة عند المقام، مقام إبراهيم، إذا لم يؤذي أحدا، يعني من الناس، يعني بعض الناس يفعلون بطريقة يؤذون الناس ليصلوا إلى الحجر الأسود أو إلى مقام إبراهيم، لا، إنما تصلي خلف المقام إن قدرت، وهذا مستحب استحبابا مؤكدا. ويحتوي الحجر على آيات إلهية، يعني على علامات تدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وهذه معجزة باقية لسيدنا إبراهيم، كما بينا فيها ما كان يرتفع وظهرت آثاره عليها عليه الصلاة والسلام. فغوص قدمي إبراهيم في هذا الحجر فيه تذليل الله سبحانه وتعالى للمؤمن الأشياء إذا أخلص إيمانه، يعني الله تعالى ببركة التقوى يذلل لك الصعاب. ثم قدمي النبي محمد عليه الصلاة والسلام تشبه قدمي جده إبراهيم، هذا قاله جهم بن حذيفة القرشي الصحابي الذي حضر بناء قريش وحضر بناء ابن الزبير للكعبة. ماذا قال؟ ما رأيت شبها كشبه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بقدم إبراهيم عليه السلام التي كنا نجدها في المقام. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أشبه ولد إبراهيم به، أي بإبراهيم، رواه البخاري. أمدنا الله تعالى بأمداد الأنبياء والمرسلين، وجمعنا بنبينا في أعلى عليين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق الحج.

الحقيقة في أقل من دقيقة. ليعلم إخوة الإيمان أن ما يقوله البعض إن الولد قبل العاشرة إذا صام وصلى ثوابه للأم والأب فهذا غير صحيح، والصواب أن الولد الذي يعمل الحسنات يكون الثواب للطفل نفسه، وأما الأب والأم فلهما ثواب المساعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تحمل طفلا سألته قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أي لك أجر المساعدة.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00-9611-66-76-01 00-9611-3-313-922

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان فسار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. جاء في تفسير قوله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح يوم النحر الذبائح، المراد الأضاحي. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي جوانب عنقهما، والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على مكارم الأخلاق والإكثار من الطاعات، وحث أيضا على الإنفاق في وجوه البر والخير والكرم، وهذا جميعه من الصفات الحسنة الممدوحة المرغوب فيها بين الناس في المجتمعات، إذ تساهم جدا في توطيد أواصر المحبة والوئام بين الناس. ومن جملة ما حث عليه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الأضحية، فهذا شيء حسن طيب ممدوح. وفي الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. واعلم أخي المسلم أن الأضحية سنة مؤكدة، أي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقرر عن السادة الشافعية خلافا لمن يقول بوجوبها على الموسر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والأضحية لا تجب إلا إذا كانت منذورة، ودليل الشافعي في ذلك حديث مسلم، وفيه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن هذا أي الحديث الذي مر ذكره دليل على الذي مر

حق الموسر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وصح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وذلك فيما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي فيه من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فهو غير ثابت، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. والأضحية بضم الهمزة في الأشهر هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى. ويجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن أي الغنم، والثنية من المعز والبقر والإبل، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. وعند أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. والجذع من الضأن هو الذي استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، والثني من المعز هو الذي استكمل سنتين، والثني من البقر هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو الذي استكمل 5 سنين. وتجزئ البدنة في الأضحية عن 7، والبقرة عن 7 كذلك، أي لو اشترك 7 في البقرة أو البدنة من الإبل أجزأ ذلك. وتجزئ الشاة عن 1، قال الغزي في شرحه على متن أبي شجاع: وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. ويجزئ في الأضحية الخصي، وتجزئ فاقدة القرون وهي المسماة بالجلحاء أيضا. قال الغزي في شرحه: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها أي الظاهر عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد أي عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئ، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويخرج وقتها بغروب اليوم 3 من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام 3 التي تلي يوم عيد الأضحى. ويستحب عند ذبح الأضحية 5 أشياء: التسمية فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسم جاز وحل المذبوح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة بالذبيحة يوجه مذبحها للقبلة، التكبير قبل التسمية أو بعدها، الدعاء بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني، وأكمله أن يقول اللهم هذه منك وإليك فتقبل. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها 1/3، وأما 1/3 فيتصدق بهما، وهذا ما رجحه النووي. وقيل يأكل 1/3 ويهدي 1/3 ويتصدق بال1/3 لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبالنسبة لمحل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. واعلم أنه قد اتفقت نصوص الشافعي وأصحابه أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا من الأضحية نذرا كانت أو تطوعا،
سواء في ذلك

ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يجوز إعطاء شيء منها أجرة للجزار، لما جاء في البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

يا أحبابي، في يوم عرفة الحجاج بيكونوا على عرفة. طب غير الحجاج ماذا يفعلون؟ اعتاد السلف من غير الحجاج في يوم عرفة على ما سمي بينهم بالتعريف. شو هذا التعريف؟ هو الاجتماع في يوم عرفة وفي عشيتها للدعاء والاستغفار مشاركة من أهل البلاد للحجاج في الدعاء. سئل الإمام أحمد عن هذا الاجتماع قال لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر الله عز وجل. وقد أفرد الإمام البيهقي في السنن الكبرى بابا سماه باب التعريف، يعني هذا بغير عرفات. روى فيه عن أبي عوانة أنه قال رأيت الحسن البصري رضي الله عنه يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس، وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول كان ابن عباس يفعله.

الحج المبرور يهدم ما قبله من المعاصي، والحج المبرور شرطه أن تكون النية فيه خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزود به للحج حلالا، وأن يحفظ الحاج نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب. ويشرع للحاج إذا فرغ من النسك وتحلل من إحرامه أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر مرفوعا، وكذلك يدعى للقادم من الحج. وقيل للحسن رضي الله عنه: الحج المبرور جزاؤه الجنة، قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.

فضل الصلاة في مسجد قباء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره، أي ما يعادل عمره. رواه النسائي وابن ماجه. فمن توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء في المدينة المنورة فصلى فيه ركعتين كتب له ثواب عمره.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن، يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا من

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلف

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن، من سعة

سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهنى.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-707040.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة وثلاثة أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: مضى الحجاج وانطلقوا بركب زانه الألق إلى أرض الحجاز وذا فؤادي كده القلق بكى قلبي لكربته وظل أسير غربته متى ريا صبابته بنيل نصيب من سبق
1: وحشتينا
2: حبيبتي القلب يا مدينة
0: لأرض الخير مذ وصلوا أزيل الهم والوجل بهم ذا أشرق الأمل ففيها الأنس والعبق طواف البيت سرهم سعوا فتبدد الألم وزمزم ماؤها لهم رواء تشهد الحلق.

لطيبة بعدها ساروا فنعم الدار ذي الدار وللعشاق أنوار بها تستبشر الحدق وعند المصطفى نزلوا بكت من شوقها المقل فنالوا كل ما سألوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة ومشاهديها على يوتيوب. بهالنقل المباشر للرسالة الأولى من مكة المكرمة مع حملة الديوان للحج والعمرة، مثل ما وعدناكم حنكون بعد شوي بنقل مباشر لنية الإحرام، وحنعمل مقابلات مع المشايخ الأفاضل وأيضا مع الحجاج ليقولونا يطمنونا عنهم وكمان يخبرونا عن تحركاتهم بدءا من هالليلة. فابقوا معنا بعد قليل.

0: إذن مشاهدينا الكرام بلشنا نشوف على الشاشة نقل مباشر من مكة المكرمة. الحجاج بلشوا يتجمعوا لقبل نية الإحرام، وعم نشوف بالصورة فضيلة الشيخ سامر إليلات، ومعنا صار جاهز فضيلة الشيخ محمد الدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بكم شيخي، وبداية الحمد لله على سلامتكم، والله يتقبل منكم صالح الأعمال.
1: يعني الله يسلمكم، الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل، الله يجعل نوايانا خالصة لوجهه الكريم.
0: آمين. بداية الكل عباله يتطمن على الحجاج من وقت ما وصلته لهلأ. أول شيء كل شيء تمام، كيف الوضع الصحي عند الحجاج وشو عملته لهلأ؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالنسبة للي ذكرته خي علي، الحمد لله كل الحجاج بخير، محاملة الديوان كلهم يعني بفضل الله بصحة جيدة، وصلوا إلى الأوتيلات إلى الفنادق بكل سهولة ولله الحمد، لكن البعض يعني هيك شكى من شوية تغيير طقس، والحمد لله كله كان تحت السيطرة ولله الحمد. الآن عم يتجهزوا أحبابنا لنية الإحرام، وبدهم يحجوا إن شاء الله غدا إلى عرفات. الآن بعد قليل نية الإحرام مع المجموعة الأولى اللي هي بإدارة الشيخ سامر قليلات حفظه الله، دقائق إن شاء الله منكم معها، بدهم ينوي الإحرام للحج وبيطلعوا بيرتاحوا حتى ننطلق غدا فجرا إن شاء الله إلى صعيد عرفات.
0: نعم شيخ محمد، لنوضح للمستمعين شو يعني نية الإحرام وشو هي القصص المطلوب ما يعملها الحاج من بعد هذا الركن.
1: الآن أول ركن من أركان الحاج هو النية، والنية مش معناتها لبس البياض اللي شايفينه أنتوا هلأ بالشاشة، إنما هو نية الدخول في النسك. يعني الإحرام هو أنه أنا أنوي الحج أو أنوي العمرة في غير الحج. يعني الآن سينوون النسك الذي هو الحج إن شاء الله تعالى، وبهذا الإحرام يحرم عليهم أمور كانت جائزة عليهم قبل الإحرام، منها التطيب ولبس الرجال للمحيط بخياطة مثلا، وكذلك ستر رؤوسهم، وعلى المرأة ستر وجهها، قص الأظافر، إزالة الشعر حتى يتحللوا التحلل الأول، وبعد التحلل الثاني يحل لهم كل ما حرم عليهم بالإحرام. بيبقى بعض الأمور، أمور التي تتعلق بعقد النكاح والجماع ومقدماته، هذه تبقى محرمة عليهم حتى التحلل الثاني.
0: نعم.
1: وبالتحلل الأول يحل لهم كل ما سوى ذلك، يعني بيرجعوا الرجال بيلبسوا عبايات، بيغطوا رؤوسهم، بيتطيبوا إلى ما هنالك أيضا.
0: نعم. طيب كيف الاستعدادات شيخ محمد لليوم الكبير غدا؟ يعني أي ساعة من المتوقع؟ نحن بنعرف إن شاء الله حتصلوا الفجر جماعة.
1: الاستعدادات
0: نعم
1: نعم، الاستعدادات بلشت من حين وصولنا ليوم عرفة، يعني نحن عم نبلش بالتجهيز من حين الوصول، تجهيز الأكل، تجهيز الأغراض، تجهيز الأدوية، تجهيز الباصات، تجهيز كل ما يحتاجه الناس في صعيد عرفة من أوراق قانونية، من أمور لوجستية، من أمور أطعمة وأشربة وغيرها من الأمور، تنسيق دخول خروج، كل هذا بيحتاج جهد وشغل ووقت. فأخواننا يعني ما تاركين شيء ما عم يعملوه من حين ما وصلوا إلى مكة، الله تعالى يزيدها أمنا وإيمانا.
0: آمين. طيب
1: الآن بدهم يبلشوا أحبابنا بصيغة النية إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: عم بيزبطوا وقفتهم، بدهم ينقلوا النية إن شاء الله.
0: طيب
1: اللي بدي أقول لك يا علي إنه أحبابنا ما تاركين الحجاج، بكل ساعة من الساعات اللي بتمرق عليهم بهذا النهار وكل نهار في شيء بيكونوا مخصصينه، مخصصين لهم أنشطة، مخصصين لهم وقت للراحة، مخصصين لهم وقت الأكل، نزول للمسجد، الحفلة، كل شيء، يعني ما تاركين شيء أبدا، الله يحفظهم.
0: آمين. طيب هل بنقدر ناخد كلمة من فضيلة الشيخ سامر قليلات بما أنه هو المسؤول المجموعة الأولى؟
1: نعم نعم نعم
0: نعم,
1: نعم.
2: شيخ سامر

0: ما شاء الله ما أجملكم، أنا عم شوفكم وقلبي هيك عم يرجف. بسم الله عليكم، تفضل شيخي الهوى لكم.
1: نعم شيخ سامر، شو بتحدثنا عن هيدا اليوم، عن هالساعات، عن هالدقائق اللي عم يتجهزوا فيها أحبابنا لنية الإحرام للحج؟
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وييسر لنا ولكم العودة إلى هذه الديار. نحن في ليلة مباركة اليوم، ليلة التاسع من ذي الحجة اللي هو أفضل أيام السنة. كنت عم ذكر الحجاج اللي هي هلأ ديوان واحد، كنت عم ذكرهم قبل ما ينزلوا مشان ينوا أنه نحن بليلة مباركة، زيادة عن هذه ليلة مباركة لح ينوا الحج هلأ، يعني حيناموا محرمين، حيناموا بعبادة. فشوفوا قديه بغنيمة عظيمة، بالإضافة إنه نحن بمكة المكرمة خير بقاع الأرض. شوفوا هالفضيلة العظيمة، الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فبهالليلة بتلاقي الحجاج هيك بتخوف أنه بده يكون حجه صحيح، بده يراعي الأركان، ما بده يخربط بشي، ما بده ينقص شي، ما بده يقع بمحظور، ما بده يروح الحج المبرور. فعم نكون معه نحن خطوة خطوة. هلأ حتكون النية، بكرة الصعود للوقوف. فأمر مهم متابعة الحجاج، أمر مهم تنبيه الحجاج على أمور تتعلق بالأحكام الشرعية، وإلا يخشى أنه يصير في أمور من المحظورات تأثر على صحة الحج. وهذا شأن حملة الديوان، وهذا أم مشهورة فيها الحملة. لذلك معنا هالسنة من كثير من بلاد الدنيا، من أستراليا أجوا معنا، من ألمانيا أجوا معنا، من السويد أجوا معنا، ومن عدة بلدان. الحمد لله، الله ييسر لنا ولكم، نسألكم الدعاء، بارك الله فيكم.
0: بس سؤال أخير قبل ما تنتقلوا لنية الإحرام شيخ محمد، إذا فيك تسأله للشيخ سامر عن عدد نعم. عدد الأشخاص الموجودين بمجموعته، وهل في حدا من الأشخاص عنده وضع صحي ما حيخليه مثلا بكرة يروح على عرفات والكله تمام؟
1: هل في عندنا حدا بمجموعتك شيخ عنده وضع خاص صحي ما بيسمح له يطلع بكرة على عرفات؟ تقريبا المجموعات قد عم تراوح أعداد اللي فيهم
2: بالمجموعات، مجموعات بالأربعينات، في منهم مرضى، في منهم كبارية، في منهم تعبانين، بس الكل طالع إن شاء الله تعالى. وفي منهم بس بالطواف والسعي بيحتاجوا مين يساعدهم، حيكونوا أحبابنا وإخواننا وإخوانهم بالمجموعة يساعدوهم لحتى يأدوا المناسك على الوجه الصحيح.
1: جزاك الله خيرا شيخ. شكرا. بدي أقول لك يا علي، هلأ في بمكة مطر غزير
0: ما شاء الله،
1: يعني الشوارع فيها ماء منهمر بغزارة، نسأل الله أن تكون السقيا رحمة.
0: آمين. طيب من المتوقع بكرة كمان يكون الطقس هيك يعني ماطر بيوم عرفة؟
1: الله أعلم. عادة بعرفات ولو كان فصل صيف، غالبا غالبا عند المغرب عندما ينفر الناس من عرفات إلى المزدلفة تمطر السماء. نعم. ولو كان المطر خفيف غالبا هيك بيصير. نعم. غالبا بينزل مطر خفيف كأنه إشارة لنزول الرحمات على هؤلاء،
0: ما شاء الله.
1: شوبين وتعبانين وعطشانين، فبتلاقي شتت عليهم بالإجمال بالغالب هيك بصير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا من بركات الأرض والسماء.
0: آمين. شيخ محمد خليني أسألك سؤال قبل ما ننتقل للنية كمان، هل بتختلف نعم. النية بين شخص طالع يعمل حجة بدل وبين شخص طالع يحج على
1: نعم.
0: نفسه؟
1: نعم، إذا شخص كان عم يحرم عن غيره بده ينوي الحج أو العمرة مثلا، إذا كان عم يحرم بالعمرة عن غيره، هايدي بده ينوي عن غيره وبيجعل إحرامه يعني عن هذا الشخص بالعمرة أو بالحج. نحن منفرزهم، يعني الشخص اللي بيكون بده يحرم عن غيره بالحج منقول له ما تقول مع إخواننا نويت الحج وأحرمت به لله عن نفسك، يعني إنما بدك تنوي عن غيرك.
0: نعم.
1: فهذا منتنبه له جدا.
0: نعم. طيب تفضل شيخي، نحن حنتابعكم بأداء نعم. هذه النية، حنكون معكم نعم. صوت وصورة.
1: نعم بارك الله فيك.

0: مستمعينا ومشاهدينا بعدنا بهالبث المباشر من الأراضي المقدسة مع حملة الديوان للحج والعمرة، لنقلكم مباشرة على الهواء نية الإحرام للحجاج الكرام. ومن المتوقع بعد شوي نبلش بأول مجموعة، مجموعة الديوان واحد مع فضيلة الشيخ سامر إليلات، فابقوا معنا.
1: عن عبد الرحمن محمد الحسامي، وجعلت حلي إن حبسني حابس، حيث حبسني لبيك اللهم بحج،
2: لبيك اللهم بحج.
1: نعم، اشتغل بالتلوي حجي بارك الله فيك. تفضل حج انتصار.
3: واقف معهم بس بتلبي مع تلبي.
1: نعم، بسم الله. يلا حجة بتنوي. يلا انت قولي نويت الحجة. قولي نويت الحجة وأحرمت به لله تعالى. عن أبي جمعة محمد العثمان. وجعلت حلي إن حبسني حابس. إن حبسني حابس.
2: وجعلت حلي إن حبسني حابس.
1: حيث حبسني. لبيك اللهم بحج.
2: لبيك اللهم بحج.
1: لبيك اللهم لبيك.
3: زبط صفوف.
1: هلا حبيبي وعين يا وعين.
3: بلال.
0: شيخ محمد عم تسمعنا شيء؟
4: عم بسمعك.
0: نعم، يا ريت نفسر للمشاهدين. نعم، شو النوايا النية اللي عطاها الشيخ سامر للنساء من شوي؟ هذه نية
4: اللي صار هو انه في اثنين ما بمجموعة الشيخ سامر بدهم يحجوا عن غيرهم.
0: نعم،
4: فلقنوا النية على الشكل الصحيح، ثم الان بده يلقن جميع الحملة نية الحج عن انفسهم.
0: نعم.
4: هلا منكم مع الشيخ سامر.
0: yeah.
5: كان عم بيقول كمان شيء من الزواج.
4: بسم الله.

الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. نخلص النوايا لله تعالى يا أحباب. مثل ما خبرتكم سابقا أنه هلأ أنتوا لح تدخلوا بركن من أركان الحج الستة، وهو ركن عظيم، وهو ركن الإحرام، اللي هو دخولكم بنسك الحج. فلذلك بذكر حالي بذكركم بإخلاص النية، بذكركم بمحرمات الإحرام اللي ستوا أنتوا عارفينها. هذا بعد الإحرام بصير في أمور محرمة عليكم كناس محرمين، مثل أمر التطيب، مثل أمر إزالة الشعر، مثل أمر إزالة الظفر، مثل تغطية الوجه بالنسبة للنساء ولبس القفاز، مثل تغطية الرأس بالنسبة للرجال ولبس المحيط بخياطة مثل ثياب داخلية كلسات ونحو ذلك. هذه كلها من أمور المحرمة في الإحرام، ونحن اللي بدنا إياه إن شاء الله من أول ما تنوي اليوم لعند ما تخلصوا مناسك الحج، وذلك يحصل بالرمي اللي هو حيكون يوم السبت، إنهاء رمي الجمرات. هيدا الوقت كلياته من هلأ لسبت انتهاء رمي الجمرات بدنا نبقى منتبهين على حالنا، منتبهين على جوارحنا، ما عم نوقع بالكبائر، ما عم نوقع بالمفسقات، ما عم نوقع بأمور محرمة محظورات. بدنا نحن نكون داخلين في حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شو؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا نحن اللي بدنا إياه، هذا الحج المبرور. أنا بذكر حالي بذكركم انتبهوا على حالكم من هذه اللحظة وإلى ما بعد ذلك، بارك الله فيكم. هلأ بدنا ننوي بقلبنا، هي النية مكان القلب بالأساس، ويستحب أنه نذكرها بلساننا، ماشي؟ لله، يلا قولوا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى وجعلت حلي إن حبسني حابس حيث حبسني لبيك اللهم بحج. نساء بصوت منخفض.

0: فيك لك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نحن نطلع على الطابق نصلي العشاء إن شاء الله جماعة كرمكم الله.
1: إذن كنا مع المجموعة الأولى من حملة ديوان الحج والعمرة مع الشيخ سامر إليلات ونية الإحرام، وبعد قليل راح ينضموا لنا مباشرة من مكة المجموعة الثانية. ابقوا معنا لنوفيكم بكل جديد.

0: ومكملين معكم بهالنقل المباشر وصار معنا جاهز الحاج أحمد حلاوي مدير حملة الديوان للحج والعمرة وحيقابله فضيلة الشيخ محمد الدنا. قبل ما تبلش مقابلتك شيخ محمد بدي إياك أول شيء تسلم لي على الحاج أحمد وتسأله مظبوط حملة الديوان هي من أكبر حملة لبنانية حتكون بالمخيم اللبناني بكرة؟
1: سؤالهم أحبابنا بالإذاعة حاج أحمد لألك، هل هي الآن حملة الديوان لهذه السنة هي أكبر حملة لبنانية لهذا العام في عرفة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بفضل الله تبارك وتعالى حملة الديوان وحملة نسائم الرحمة وحملة الرحمة حملات جمعية المشاريع هم كخيمة واحدة من أكبر الخيم في مخيم اللبناني حقيقة. هيك نعم، فضل من الله، فضل من الله.
1: حاج، التجهيزات اللي بلشنا فيها من أول يوم وصولنا حتى قبل وصولنا، كيف بتلخص لنا هيك بكلمتين توصل للمستمع قديش حملة الديوان عم تسهر على الحجاج وقديش عم تتعب حتى تأمن لهم راحتهم وحتى يأدوا النسك بطريقة صحيحة؟ كيف بتخبرنا؟
2: الشيخ محمد أنت معنا بالحملة وشايف شايف أخواننا المشايخ والإداريين والقيمين على الحملة وأنتوا جزء منهم، قديش عم يتعبوا لحتى الناس ترتاح، قديش عم يسهروا لحتى الناس تنام مرتاحة. يعني فضل الله تبارك وتعالى البرامج اللي إدارة الحملة حطتها، الأوقات اللي عم تختارها لأداء إن كان العمرة أو الزيارات وهيك، أوقات مناسبة لراحة الناس، وهذا الشيء ملموس وأنت شفته، فضل من الله. بارك الله فيك
1: حبيب قلبي حاج، جزاك الله خيرا، الله تعالى يتمم لكم على خير ولنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويقويكم على خدمة الإسلام والمسلمين.
0: الشيخ محمد بس عندي سؤال بس،
2: وأنا بقولكم جزاكم الله خيرا وقواكم، وإن شاء الله تعالى إلى الأمام مع الإذاعة الطيبة إن شاء الله تعالى والقيمين عليها. نعم
0: حاج أحمد، أول شيء السلام عليكم، الله يقويكم والله يتقبل منكم صالح الأعمال. عندي سؤال لك حاج أحمد، كيف حتى بكرة الإجراءات اللي حطينا للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ما هو متوقع؟ يعني
2: الحمد لله، أهلا وسهلا أخي علي، بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الموضوع أو حقيقة بلغنا أنه بكرة درجة الحرارة عالية جدا، أول خطوة أخذناها أنه زدنا مكيفات على الخيمة فضل من الله تعالى حتى كل الحجاج يكونوا مرتاحين ما يتأثروا بحرارة الشمس. وفي عنا أوقات يعني منقول للحجاج ما يخرجوا برات الخيمة، ننتبه عليهم ويكتروا من شرب السوائل، وهذا الأمور نحن أمنا لهم إياها وجاهزة ببرادات بالخيم وكل شيء بيريح الناس ويكون بخليهم يتفرغوا للعبادة بإذن الله قدمنا لهم إياه.
0: بارك قلبي الله بكم، شكرا لك حاج أحمد، بتنسونا من الدعاء.
2: عراسي. أكرمكم الله، بارك الله فيك يا غالي حبيبي، مع السلامة.
1: أكرمك الله حاج.

أسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم اغفر وارحم واعف

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مشاهدينا الكرام، بعدنا مكملين البث المباشر من مكة المكرمة، ووصلنا للمجموعة الثانية من حملة ديوان، ومعنا مباشرة على الهواء فضيلة الشيخ محمد الدنا وضيفه فضيلة الشيخ الدكتور محمد علم الدين. تفضل شيخي، الهواء لكم.

0: معنى رحمة الله عز وجل وتجلي هذه المعاني لهذه الرحمة في هذه الأيام وعلاماتها؟
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا اليوم يوم عرفة، هو يوم ينتظره المسلمون من العام إلى العام في مشارق الأرض ومغاربها. ينتظر المسلمون يوم عرفة لأنه خير أيام العام، لأن دعاء عرفة هو خير الدعاء، لأن هذا اليوم تتنزل فيه من الرحمات ما لا يكون في غيره. فالمسلمون في عرفة وفي غير عرفة، ليس فقط في عرفة، المسلمون في عرفة وفي غير عرفة ينتظرون هذا اليوم ليدعوا بدعواتهم بحاجاتهم، ليستذكروا أحباءهم أقرباءهم الذين سبقوهم إلى القبور، ليدعوا لهم، ليتفكروا في ما يحتاجونه من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ليطلبوا المغفرة، ليطلبوا رحمة الله تعالى للمؤمنين. نحن في حاجة، يعني نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في المشارق الأرض ومغاربها. فالمسلمون هذا يوم، هو يوم عظيم، هو يوم كبير، هو يوم شريف، هو يوم مبارك. فلا ينبغي للواحد منا أن يفوت هذه الفضيلة وهذا اليوم المبارك.
0: نعم، يعني الحاج ينشغل بأعمال الحج وغيره يصوم يوم عرفة.
1: يصوم الحاج لأجل ما عليه، ما هو مطلوب منه من الأعمال في عرفة، لذلك هو لا يندب له الصوم في عرفة، أما غيره فيندب له الصوم.
0: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم يا أخواننا، بسم الله عليكم، منورين، الله تعالى يبارك فيكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا أحباب، نحن إن شاء الله تعالى الآن سنحرم بالحج، سندخل في أعمال الحج. هذه الأمنية، هذا الحلم الذي يحلم به كل مؤمن محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولهذه الشعيرة العظيمة، يتمنى كل واحد أن يكون في هذا المكان وفي هذا الوقت معكم وبينكم، يدعو الله تعالى ويلبي ويطوف ويسعى ويقف في عرفة. نحن الآن نبدأ بهذا العمل العظيم الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، فاحمدوا الله على هذه النعمة، قولوا الحمد لله. نحن نرجو الله، نسأل الله أن يكون عملنا مقبولا عنده، وأن يكون حجنا مبرورا، وأن نخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. يا أحباب، بدنا نبلش بالنية. بسم الله، نقول بقلوبنا، كل واحد هلأ يقول في قلبه لأن النية محلها القلب، ونقول أيضا بألسنتنا: قولوا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى وجعلت حلي إن حبسني حابس حيث حبسني لبيك اللهم بحج. مثل العادة هلأ الذكور يرفعون أصواتهم والنساء مع خفض الصوت.

0: بارك الله فيكم الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذن كنا مع المجموعة الثانية من بحملة الديوان للحج والعمرة بقيادة الشيخ الدكتور محمد علم الدين، ونقلنا لكم مباشرة نية الإحرام لهالمجموعة. ابقوا معنا، رح نبقى بعد شوي مع المجموعة الثالثة.

0: ومكملين معكم بالنقل المباشر ومعي الشيخ محمد الدنب. عم تسمعني شيخي؟
1: نعم أسمعك.
0: نعم شيخ، بدنا نسألك عن فضل الدعاء غدا في يوم عرفة.
1: ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدخرون الدعاء ليوم عرفة، يعني اللي عنده أمنية، اللي عنده طلب، اللي عنده حاجة، اللي عنده أمر بده إياه يتحقق يطلب بإلحاح بيوم عرفة، سواء كان على صعيد عرفة، على جبل عرفة، أو لم يكن مع الحجاج، يعني كان في مدينته، في بيته، حيث هو، فيسأل الله تعالى من فضله. وقد ورد في الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وخير الدعاء دعاء عرفة. هذا مما ينبغي أن يتحضر له الحاج، الواحد منا يعني إن شاء الله بكرة بده يشتغل بالدعاء بشكل كبير، بده يخصص للدعاء وقت كبير من هذا النهار. وأنتوا كمان أحبابنا، سواء كنتوا في بيروت، في أي مدينة أخرى في العالم الإسلامي، اشتغلوا بالدعاء أيضا، لربما تستجاب الدعوات. والله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يغفر لخلق كثيرين، يرحم كثيرا من خلقه، يعطي كثيرا من الخلق ما يتمنون وما يرجون. فإذا بكرة عملكم هو صيام ودعاء وذكر. وينبغي أن نستحضر أمر أيضا، أن نكثر من أعمال البر في يوم عرفة، فأعمال البر في هذه الأيام أفضل من غيرها، تزكو الأعمال في هذه الأيام. لذلك يا أحبابنا، ما تخلي باب من الخير بكرة إلا ما تطرق بابه، إلا ما تطرق هذا الباب بأنه مثلا تتصدق، تفرج على مكروب، تسقط جزءا من الدين على معسر. إذا كنت عندك دار خفف على المستأجر، صاحب دين خفف. إذا كنت عندك حق من حدا خفف من حقك عليه. إذا كنت مزعل أمك وبيك روح وراضيهم. بكرة يوم عرفة، بكرة الشيطان بيكون مأهور ومدحور، بيكون مغتاظ، لا يرى الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه كما يرى في يوم عرفات، لما يرى من تنزل الرحمات. ما تحرم حالك من هيدي الرحمات، ما تحرم حالك بأنك تضيع النهار بغير النافع والمفيد. بكرة كن مع الناس كأنك على عرفات لو ما كنت بعرفة. في ناس كتير بيكونوا على عرفة ولكنهم يقال لهم عندما يقولون لبيك اللهم بحج، يقال لهم لا لبيك ولا سعديك، نسأل الله السلامة. وبعض الناس يقال له غير ذلك، نسأل الله أن نكون ممن يعني قبل حجه، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. إذن أحبابنا، بكرة اعمل بكل أعمال البر والخير، جزاكم الله خيرا كثيرا.
0: الشيخ محمد، بدي أسألك عن قراءة سورة الإخلاص غدا بعدد معين.
1: نعم، ورد عن بعضهم أنه من قرأ سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، 1000 مرة في يوم عرفة، ثم سأل الله تعالى أعطي ما سأل. لو كنت أنت مش على عرفات، ببيتك، بوين ما كنت، قرأ هذه السورة 1000 مرة وإلك من الأجر الشيء الكثير العظيم. اللي بيقرأ سورة الإخلاص 3 مرات كان كمن قرأ القرآن، له ثواب يشبه ثواب من قرأ القرآن من بعض الوجوه، لا من كل الوجوه، يعني مش مثل اللي قرأ القرآن تماما بكل وجه، لا، إنما له ثواب يشبه ثوابه. ما تحرم حالك من هذا الخير بكرة، وقرأ 1000، ثم سل الله ما تشاء من خير الدنيا والدين، وإن شاء الله تعالى تعطى ما تسأل
0: إن شاء الله. هلأ المجموعة الثالثة بقيادة مين حتكون؟
1: نعم،
0: المجموعة الثالثة بحملة الديوان اللي هلأ حيبلشوا بنية الإحرام حيكون معهم مين؟
1: حتكون بإدارة الشيخ أحمد حلمي.
0: نعم إن شاء الله. طيب حنبقى معكم نحن بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.

إذن مشاهدينا الكرام ومستمعي إذاعة نداء المعرفة، بعد معكم بهالنقل المباشر من الأراضي المقدسة لننقلكم نية الأحرام لحمل للحجاج بحملة الديوان للحج والعمرة، ووصلنا معكم للمجموعة الثالثة اللي بيديرها فضيلة الشيخ أحمد حلمي، ونحن بانتظار أنه يجهزوا لنكون معكم صوت وصورة بهالنقل المباشر، فابقوا معنا.

مشاهدينا ومستمعي إذاعة نداء المعرفة، بعدنا معكم بهالنقل المباشر من مكة المكرمة ونقل وقائع نية الإحرام مع حملة الديوان للحج والعمرة. وبدي أذكركم كمان أنه بكرة بإذن الله حنكون معكم ببث مباشر من الساعة 7:15 بتوقيت بيروت، 7:15 الصبح ولغاية الساعة 7:00 عصرا بتوقيت بيروت. حيكون معنا إن شاء الله ضيوف مشايخ أفاضل ومنشدين، وكمان حنكون ببث مباشر من أرض عرفات، بالإضافة إلى سحب القرعة لرابحين برحلة العمرة مع حملة الديوان، وجوائز تانية بانتظاركم، فابقوا معنا.

إذن المجموعة الثالثة من حملة الديوان للحج والعمرة صاروا جاهزين للقيام بنية الإحرام مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي، فخلينا نبقى معهم.

0: وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا لله يا أخوان، مثل ما عملنا بالعمرة حنعمل بالحج، ولكن بدنا
1: حج. أنت بدل انتبه حج فوزي،
0: ولكن اللي بدنا نعمله انه بدل كلمة العمرة حنقول الحج. وحذكركم انه النية لابد ان تكون بالقلب يعني ويسن ان تكون مع القلب ان تجرى على اللسان. لابد من اجراء النية بالقلب، ومع القلب ننطق بها باللسان، لكن لا يكفي النطق بها باللسان، ما بيكفي لسان، واضح؟ ما بيكفي بلسان. انا اولا حقلكم شو هي النية، حذكركم بالنية شو هي، نرجع بعد ذلك من عيدة انا وياكم. اللي حنقوله هو انه من نقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى، وجعلت حلي ان حبسني حابس حيث حبسني لبيك اللهم بحج. جاهزين؟ جاهزين يا اخوان؟ طيب بسم الله، بالقلب وباللسان قولوا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وجعلت حلي إن حبسني حابس حيث حبسني لبيك اللهم بحج.

0: تقبل الله منكم حجكم وسائر أعمالكم. بارك الله فيكم.
1: عشان يكون الوجبات بتاعتهم وتخلصوا. لا ما تخلصوا. مش الحال؟ طيب رقم 3.

0: انطلقوا بركب زانه الألق إلى أرض الحجاز وذا فؤادي كده القلق بكى قلبي لكربته وظل أسير غربته متى ريا صبابته بنيل نصيب من سبق
1: وحشتينا
2: حبيبتي القلب يا مدينة
0: لأرض الخير مذ وصلوا أزيل الهم والوجل بهم ذا أشرق الأمل ففيها الأنس والعبق طواف البيت سرهم سعوا فتبدد الألم وزمزم ماؤها لهم رواء تشهد الحلق.

لطيبة بعدها ساروا فنعم الدار ذي الدار وللعشاق أنوار بها تستبشر الحدق وعند المصطفى نزلوا بكت من شوقها المقل فنالوا كل ما سألوا وزالوا

إذا ومكملين معكم هالنقل المباشر، ورح نبقى هلأ مع المجموعة الرابعة والأخيرة بحملة الديوان للحج والعمرة ونقل مباشر لنية الإحرام، فخلينا نسمع سوا.

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الحمد لله على ما أنعم به علينا. أنا أدل الإذاعة، أنتوا بس كنتوا تسمعوني. طيب، الحمد لله على ما أنعم به علينا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا حجنا وعمرتنا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعل نوايانا خالصة لوجهه. بدي منكم أمر قبل ما ننوي، أن نتوب إلى الله من كل الذنوب والخطايا، وأن نعاهد أنفسنا على أن لا نعود إلى المعصية بعد انقضاء الحج إن شاء الله تعالى. ننوي بقلوبنا فعلا أنه نحن أي حدا منا عم يعمل شيء من الحرام يتركه، ما بقى يرجع له إن شاء الله بعد انتهاء المناسك. ونسأل الله أن نكون ممن قبل حجه. ومن علامة قبول الحج أنه بعد الحج بتغير حال الإنسان. إذا كان واقع ببعض الذنوب ما بيعود وبيرجع له، وإذا كان عنده تقصير بالطاعات بيصير عنده همة أكبر. هلأ بدنا ننوي الحج إن شاء الله، والحج كما ذكرنا وعرفتم وعلمتم أنه مكفر لكل الذنوب. كل شيء في ذنوب، خطايا، صغائر وكبائر، تغفر إن كان الحج مبرورا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. حتى اللي عم بحج بدل، نحن معنا بمجموعتنا امرأة بس عم بتحج بدل، لها هذا الأجر إذا حجت حجا مقبولا، لم يحصل فيه شيء من الفسوق، لم يحصل فيه الكبائر، إلى هذا الأجر. الآن بدنا ننوي بقلوبنا ونقول بألسنتنا. الواجب شو قلنا؟ بالقلب، واللسان من باب السنة. منقول جماعة لوجه الله تعالى، تقولون بصح لو ما صليت سنة الإحرام بصح أنك تنوي. تقولون نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وجعلت حلي إن حبسني حابس حيث حبسني. لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم لبيك،

0: الجنة اللهم أجرني من النار. تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعي ومشاهدي إذاعة نداء المعرفة، مع المجموعة الرابعة والأخيرة بحملة الديوان بكون وصلنا لختام هذا البث المباشر. إن شاء الله بكرة نهار طويل بإذن الله، حنبقى معكم بهالبث بدءا من الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. حنكون كمان أكيد لايف من خيمة الديوان من أرض عرفات، ومفاجآت كتيرة، فكونوا على الموعد. من هلا لوقتها استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه الكرام: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفش الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وصية جامعة نافعة نبوية عنبرية، يشرحها لنا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري في هذا الدرس الديني المبارك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين، هؤلاء أهل المئات الثلاث. من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة، هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من جاء بعدهم ليسوا مثلهم، وفي كل خير، لكن أولئك أفضل. الرسول عليه السلام بيّن سبب ذلك، بعد هؤلاء يفشو الكذب، معناه بالنسبة لما بعد الثلاث كان قبل ذلك، في من كان قبل ذلك الكذب قليل. قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الحديث يروى بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ آخر، وهو: إلا كان ثالثهما الشيطان، والمعنى واحد، معناه الشيطان يقوى على الإنسان إذا خلا واحد بامرأة ليست محرما له للإيقاع في الشر في الحرام والمعصية، يقوى، يكون تأثيره أشد وأقوى في الخلوة، وهذا شيء يشهد به الواقع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، معناه الزموا ما عليه الجمهور، جمهور الأمة، ولا تشذوا عنهم كما شذت فرق فضلت وهلكت. هؤلاء المسلمون الذين هم مئات الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، ولا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئات الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان أربعة أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد. والنملة لها حد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد. والذرة كذلك كميتها ليست هي جعلت نفسها على تلك الكمية، وحبة خردل كذلك، والعرش أعظم المخلوقات مساحة، ليس هو خلق نفسه على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد. فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد. فاعتقاد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه، من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة، أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش، فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة، لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله.

وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير. كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام، فلا يشبه الظلام. إن قال قائل إن كان الله ليس شيئا له حجم كبير ولا حجم صغير، ولا هو تحيز في العرش ولا في غير العرش، كيف يكون موجودا؟ يقال لهم هو موجود من غير أن نتصوره، كما أنه من المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره. النور والظلام قبل أن يخلقهما الله تعالى، نحن لا نستطيع أن نتصور في قلوبنا كيف كان الحال قبل أن يكون نور ولا ظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى أولى بأن لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. على هذا مئات الملايين من المسلمين، والرسول أوصانا بأن نلزم الجمهور، أي في العقيدة نلزم الجمهور. هذه الجملة من هذا الحديث الذي قرأت عليكم احفظوها، قول الرسول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم، أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب، يدرس كتابه هذا الذي يقال له العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب مشهور في البلاد الإسلامية منذ 1100 سنة. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا. نترك هذا من أجل هذه الفرقة الشاذة التي حدثت منذ 250 سنة، فلا يجوز أن يؤخذ بقولهم، هم على زعمهم. الله جسم له أعضاء ويقعد، الشيء الذي يقعد كيف يكون إلها؟ أليس مركبا؟ الشيء الذي يقعد البشر والكلب والبقر مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، يحتاج إلى من خلقه على هذا الحجم. أين عقولهم؟ أين ذهبت عقولهم؟ عقولهم لم تنفعهم إلا للأكل والشرب وجمع المال. معنى هذا الحديث الذي يريد أن يكون في الآخرة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، من أراد أن يكون مأواه في الآخرة

0: تلك الجنة الواسعة فليلزم الجماعة، لا يترك لا يفارق. ثم الرسول عليه السلام لعن من فارق الجماعة، عقيدة الجماعة، عقيدة الجمهور. قال الرسول: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. ثم سمى هؤلاء الستة فذكر فيهم من ترك سنته وفارق الجماعة، أي فارق الجمهور. قال: والتارك، عد فيهم التارك لسنته المفارقة للجماعة. من عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة ثم جمهور الأمة أن الله هو خالق أفعال العباد كما أنه هو خالق أجسامهم بلا استثناء. عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا أن الله هو خالق الحركات والسكنات والفكر والنوايا والإدراكات والعلوم والمعارف، هو خالق هذه الحركات والسكنات كما أنه خالق أجسام العباد. الأجسام وحركات العباد وأعمالهم ونواياهم كل الله يخلقه، هذه عقيدة أهل الحق. على هذا كان الرسول وعلى هذا كان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ليس العبرة بالمظاهر، العبرة بالصحة العقيدة. من صحت عقيدته وأدى الفرائض فهو على خير. لو لم يصل السنن، لو لم يصم صوم نفل، متى ما صحت عقيدته وأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا عند الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن كنا مع شرح واف لوصية نبوية كريمة من النبي المصطفى عليه السلام لأصحابه الكرام، ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، جعلنا الله ممن يسمعون الحق فيتبعونه.

السعي بين الصفا والمروة إحياء لسنة هاجر وإسماعيل. كانت هاجر أم إسماعيل جارية ذات هيئة حسنة عند سارة زوج إبراهيم، وكانت سارة لم ترزق الولد حتى أسنت، فوهبت جاريتها إلى نبي الله إبراهيم، فولدت هاجر له إسماعيل. ثم بعد ذلك رزقت سارة إسحاق وكان عمرها 70 سنة. وأمر الله إبراهيم أن يأتي مكة وليس فيها يومئذ نبت ولا زرع، وأن يترك هاجر وابنها إسماعيل. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. واشتد الظمأ على إسماعيل فأخذ يطرق الأرض برجليه، فانطلقت هاجر حتى صعدت الصفا لتنظر هل ترى شيئا، فلم ترى شيئا، ولكن لمع لها سراب من الوادي، فانحدرت نحوه فسعت حتى أتت المروة، فلمع لها سراب من الصفا، فاستشرفت لترى هل من شيء هناك، ولكنها أيضا لم ترى شيئا. وفعلت هذا الأمر 7 مرات، وهذا هو أصل السعي الواجب في أيام الحج. ثم جاءت إلى إسماعيل وكان الماء قد ظهر من تحت رجليه، فأخذت تجمع التراب حول الماء إلى أن زمته، ولذلك سميت تلك البئر بزمزم. وكانت قبيلة جرهم بواد قريب من مكة، فاستوطنت معها حول البئر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا دردشة، معكم ميان من وراء الميكروفون، وكمان بدي رحب بمجد وإيمان من خلف الكنترول، بارك الله بكم. حلقتنا اليوم تاخدنا برحلة خاصة، رحلة إلى مدينة العشق، إلى المدينة التي تنبض قلوب المسلمين بحبها، إلى المدينة المنورة. هي المدينة المنورة التي يتعلق بها قلب محب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتشوق إلى زيارتها عاشق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتلهف للعودة إليها من ذاق طعم وصالها.
1: محمد من عشت أرجو لقاهنا منه نور.
0: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟
1: قلب ملاقي يطرب، فيا ليتني عشت عمري يا أقرب.
0: أنا وياكم رح نسمع أسماء عن هذه المدينة المباركة، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها، حبه العميق لها، فضلها عند الله، مكانتها في قلوب المسلمين، ومضاعفة الأجر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلومات كثيرة كمان عن الروضة الشريفة.
1: يا رسول الله رفقا ذا عبيد ذا بعشقا.
0: هذه الرحلة حتكون بقيادة ضيفنا فضيلة الشيخ نزار أيوب، اللي حيخدنا بجولة ممتعة عبر أجواء المدينة المنورة، فابقوا معنا.

0: مرحبا واهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ نزار ايوب.
1: اهلا وسهلا فيك يا ميان وباخواننا اللي بالكنترول، واهلا وسهلا بكل المستمعين لهذه الإذاعة الطيبة أينما كنتم وحيثما حللتم، أهلا وسهلا بكم.
0: بارك الله فيك شيخ. بدنا نبدأ بسؤالنا الأول واللي هو عن أسماء المدينة المنورة. يعني إحنا بنعرف أكتر شيء بنقول المدينة المنورة، بس هي يبدو أنه لها أسماء كثيرة.
1: طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لله تبارك وتعالى. ميان، أول شيء، كثرة الأسماء عند العرب عادة تدل على شرف المسمى. يعني عشان هيك بنسمع أنه المدينة لها أكثر من اسم، مكة لها أكثر من اسم، زمزم، ماء زمزم لها أكثر من اسم. فكثرة الأسماء عادة عند العرب تدل على شرف المسمى. فنعم، هي شهرت بالمدينة المنورة، لكن لها أسماء بعضها نالت شهرة وبعضها لم يشتهر عند الناس. هي المدينة المنورة، نعم، وهي التي كانت تسمى قبل ذلك بيثرب، لكن نحن الآن لا نسميها بيثرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة قال هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة. هل نحن لماذا لا نسمي المدينة بيثرب؟ لأن كلمة يثرب إما أنها مشتقة من الثرب وهو الفساد، وإما أنها مشتقة من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وكلاهما مستقبح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الاسم المستقبح ويحب الاسم الحسن. فقال النبي هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة. نعم، المدينة المنورة هي من أشهر أسمائها، لكن في أسماء تانية للمدينة. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سمى المدينة طابة. طب ليه اسم طابة؟ قالوا لاشتقاقها من الطيب، طيب ماؤها، طيب ترابها، طيب هواؤها، وفيها أطيب من خلق الله، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائها طابة، من أسمائها طيبة، وكلاهما مشتق من الطيب. ومن أسماء المدينة أيضا أرض الله، ومن أسماء المدينة أيضا بيت رسول الله، لأنها كانت بيته صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء المدينة أيضا أنها دار الأخيار، فخير الأمة علي، خير الأمة فيه، يعني من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ماذا فعلوا؟ أين كانوا؟ سكنوا في المدينة المنورة، فهي دار الأخيار، وهي الجابرة والمجبورة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي الجابرة، وقال هي المجبورة، لأنها تجبر الكثيرة، فيها يجبر الكثير. ومن أسماء المدينة أيضا الحبيبة والمحبوبة، قالوا لأنها كانت حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، كثرة الأسماء عند العرب عادة تدل على شرف المسمى. فهي المدينة، هي طيبة، هي طابة، هي الحبيبة، هي المحبوبة، هي الجابرة، هي المجبورة، هي المسكينة، هي المدرة، هي العذراء، وهي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك، جميل جدا. شيخ نزار، ورد أن المدينة كان فيها وباء شديد، شو اللي صار وماذا فعل النبي؟
1: بس حتى قلك، مش بس كان فيها وباء شديد،
0: نعم.
1: أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كانت المدينة أوبأ أرض الله، يعني كانت أرضا فيها وباء شديد، كانت أرضا موبوءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة إلى المدينة، سيدنا النبي ليس أول من هاجر. طب لما هو مش أول واحد هاجر؟ لأنه كان ينتظر الأمر من الله. يعني عدد من الصحابة سبق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مصعب بن عمير كبلال الحبشي، هؤلاء سبقوا النبي، والرسول كان ينتظر الأمر من الله. حتى أن أبو بكر قال إذن لي يا رسول الله بالهجرة، فقال على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو الله أن يأذن لي بالهجرة. ثم جاء الإذن من الله. هلأ لما دخل النبي المدينة، نعم كانت المدينة أوبأ أرض الله، حتى أن أبو بكر الذي كان رفيق النبي في الهجرة عندما دخل للمدينة أصيب بهذا الوباء. فسيدة عائشة هي بتوصف المشهد، تقول دخلت على أبي، على أبي بكر، قالت فرأيته يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني أبو بكر شعر نفسه وكأنه يفارق وكأنه يودع، كيف اللي كأنه عم يكتب بسيطه، صار يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، شعر بأن الموت قرب منه كثيرا. قالت: دخلت على بلال الحبشي، فكان بلال يقول: اللهم لعن شيبة، اللهم لعن عتبة، اللهم لعن الذين أخرجونا من بلدنا. طيب، ثم دخلت على صحابي ثالث قالت: فسمعته يقول، فقلت: والله ما يدري ما يقول. فسيدة عائشة هون اللي شافته راحت خبرت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه شو اللي عم بيصير بأبو بكر، شو اللي عم بيصير ببلال الحبشي، شو اللي عم بيصير بالصحابة لما عم بيفوتوا على الوباء. هلأ النبي حفظ من هذا الوباء، لم يصب بهذا الوباء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا للمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. فبدعوة من رسول الله يا ميان طابت المدينة وخرج الوباء من المدينة إلى الجحفة. قال العلماء بعد ذلك: الطير إذا كان مر في هواء الجحفة حمى، الشخص إذا شرب من ماء الجحفة حمى. فطابت المدينة بعد ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ ليش الجحفة؟ لأنها في ذلك الوقت كانت مسكنا للكفار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله الوباء من المدينة، وطابت المدينة المنورة. أكثر من هيك ميان، بل صار غبار المدينة صار شفاء من الأمراض المستعصية مثل الجذام. الجذام بيعتبروه من أعدى الأمراض، يعني بيقولوا مرحبا كورونا.
0: ما أنا كنت أسألك شيخ، هل ورد شو هو هذا الوباء اللي كان بالمدينة؟
1: ورد أنه كان وباء، يعني كان يصاب الإنسان بحمى شديدة شديدة شديدة، ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم طابت المدينة. نعم. بل صار غبارها شفاء بعد ذلك.
0: نعم، منقول نحن حتى هواؤها فيه بركة،
1: هواؤها فيه بركة، ترابها فيه بركة، المدينة كلها بركة.
0: نعم شيخ، بدنا نسمع منكم عن حب النبي للمدينة. نحن منحب النبي ومنحب المدينة، بس بدنا نسمع عن حب النبي لهذه المدينة، المدينة المنورة.
1: عن حب النبي للمدينة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر يطلع برات المدينة، النبي إذا كان في غزو أو نحو ذلك، قال: كان إذا رجع للمدينة ورأى المدينة استنار وجهه. يعني بس يشوف سيدنا محمد المدينة من بعيد كان يستنير وجهه. وأكثر من هيك، سيدنا النبي ميان وصانا، هذه الوصية ليست للصحابة فقط، وهذا يدل على حب النبي للمدينة المنورة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، قال: فإني شافع لأهل المدينة. أي وصية هذه الوصية؟ هذه الوصية مش بس للصحابة، هذه الوصية للأمة. من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، فإني شافع لأهل المدينة. أنا بقول لأخواننا، إذا ذهبتم لزيارة النبي فأنتم زرتم زورة لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. وأنا بقول لهم عندي أمنية أنه روح الحج، وأسأل الله أن يخرجني من حجي كيوم ولدتني أمي، ثم بعد ذلك أذهب إلى المدينة المنورة، أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم على أبي بكر، ثم أسلم على عمر، وبعد ذلك أسأل الله تعالى أن أرى عزرائيل
0: إن شاء الله بعد عمر طويل
1: يا رب
0: في طاعة الله.
1: لكن أن يختم الله لي العمرة في المدينة المنورة وبعد سلام على رسول الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
1: الله تعالى آمين. يجعل تربتنا جميعا بقيع الغرقد
0: إن شاء الله.
1: حتى ميان أن النبي مش بس كان يحب المدينة، حتى أهل المدينة. طب كم أعطاهم النبي هذه المزية؟ نحن بعدنا لهلأ بنقول بالمديح يا أهل المدينة.
0: نعم.
1: طب لماذا نمدح المدينة ولماذا نمدح أهلها؟ مرة من المرات حصل بعد غزوة حنين ميان أن سيدنا النبي كان يقسم الغنائم، فلما قسم الغنائم أهل المدينة ما طلع له نصيب كبير من الغنائم، ليس ظلما إنما على حسب القسمة الشرعية. فبعض أهل المدينة تكلم بالقيل والقال، حتى بهذاك الزمن كان في قيل وكان في قال. فبعض أهل المدينة تكلموا بقيل وقال أنه نحن ما طلعنا كتير، نحن كذا نحن كذا. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وصل الخبر لسيدنا محمد. طيب ماذا سيفعل القائد؟ جمع النبي الأنصار لأني أهل المدينة، وقام النبي خطيبا بهم، قال لهم: يا معشر الأنصار، بلغني أنكم تقولون كذا وكذا، انه انتم عم تحكوا فيما بينكم انه ما طلعنا من الغنيمة وكذا الى ما هنالك. قال لهم بلغني انكم تقولون كذا وكذا. قال لهم يا معشر الانصار افلا ترضون ان يرجع الناس الى بيوتهم بالشياه والاموال. ان ياخذوا غنائم، اخذوا اموال، اخذوا من الماشية الى ما هنالك، رجعوا بالاموال. قال لهم افلا ترضون ان ترجعوا الى بيوتكم بالشياه والاموال، أفلا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشياه والأموال وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله. قال لهم يا معشر الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا آخر لسلكت مسلك الأنصار. قال لهم ولولا الهجرة لكنت امرأ منكم. ثم قال النبي اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى الأنصار وقالوا رضينا يا رسول الله رضينا.
0: يلهم شيخ.
1: طيب اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. طب هو لأهل المدينة، فكيف بالمدينة نفسها؟
0: نعم شيخ، نحن حكينا عن حب النبي لهذه المدينة، بدنا نحكي كمان عن مضاعفة الأجر في المسجد النبوي.
1: نعم، هلا المدينة ميان ليست كمكة من أي حيثية. مكة وين ما بيصلي الواحد فيها فمكة كلها حرم. والمضاعفة تحصل للشخص
0: وين ما
1: صلى بقلب مكة، يعني سواء صلى بقلب المسجد ولا صلى بقلب الأوتيل. هلا نعم المزية أعلى أنك تصلي بقلب المسجد، يعني فوق المضاعف أنه أنت عم بتصلي بقلب المسجد، لكن أينما صليت في مكة فإن أجر المضاعفة حاصل لك بإذن الله. أما المدينة فالمضاعفة فيها خاصة بالصلاة في المسجد النبوي. هلأ وين بالمسجد النبوي تحديدا؟ هل في المسجد القديم ولا حتى فيما زيد على هذا المسجد؟
0: نعم بيصير في توسعة.
1: نعم لأنه مر على توسعة بزمن سيدنا عمر، توسعة بزمن سيدنا عثمان. طب هذه التوسعات تشمل مضاعفة الأجر، يشمل هذه التوسعة أم لا؟ هون صار في خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا المضاعفة تكون للمسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فقالوا بعض العلماء قالوا النبي قال في مسجدي هذا، إشارة إلى مسجده الذي كان في زمانه. فبعضهم بيقول أنه هيدي المضاعفة خاصة بالمسجد اللي كان بس بزمن النبي، وبعضهم قال بل حتى لو فعلت توسعة بعد ذلك فإن أجر المضاعفة يشمل ذلك أيضا.
0: ما شاء الله. شيخ نحن حكينا عن حب النبي وحكينا عن مضاعفة الأجر، بس كمان كنت حابة أسمع منك بالنسبة ل ماذا دعا النبي لأهل المدينة وللي بيصبر
1: نعم
0: بالمدينة، في كلمة هيك حابة نشرح لأوائها. نعم. شو معناتها لأوائها؟
1: حتى أنه لما راحوا إلى المدينة، هلأ ميان سلي من كان بها من كان بالمدينة خبيرا، يعني نعم. أنا خبرت المدينة بكل الفصول.
0: نعم.
1: المدينة حرها حر وبردها برد، يعني الحر فيها بتحسي وكأنه البخار عم بيطلع من الأرض، ولما كنا بشدة البرد بالمدينة بتحس البرد كأنه عم بينخر بقلب العظم من شدة، يعني لما بيقولوا حرها حر وبردها برد، هذه المدينة المنورة. فالصحابة لما هاجروا إلى المدينة اشتكوا من ذلك.
0: نعم.
1: من شدة حر المدينة ومن شدة برد المدينة. فحتى على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم، فقال النبي من صبر على لأواء المدينة، يعني على شدة حرها وشدة بردها، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. طب ما معنى شهيدا أو شفيعا؟ أي كنت شهيدا لمن أتاها في حياتي وشفيعا لمن أتاها بعد موتي وصبر على لأوائها. فالله تعالى يرزقنا عيشا طيبا في المدينة المنورة ويجعلنا ممن يصبر على لأواء المدينة.
0: نعم شيخ، نحن نتمنى نرجع إلى المدينة، اللهم ارزقنا العودة مرات ومرات.
1: وبالمناسبة أنا وميان حجينا مع بعض سنة 2019.
0: نعم.
1: فكنا في المدينة
0: بوقت الشوب
1: وبوقت عز الشوب. نعم. يعني
0: جربناها بالبرد.
1: صحيح، حتى أنا يعني من كم شهر جربنا المدينة كمان بالبرد.
0: كتير حلوة المدينة بالبرد، رائعة رائعة رائعة،
1: بحرها ببردها بمطرها، إنها المدينة المنورة.
0: نعم. شيخ بدنا نحكي عن آداب الزيارة.
1: آداب الزيارة.
0: يعني الواحد لما بيستعد أول شيء للذهاب إلى المدينة، غير ما حنحكي هلأ عن الفرح، فينا نحكي عن الفرح اللي بيشعره بقلبه، بس كمان في عنا آداب الزيارة لما الواحد بده ينزل يزور النبي عليه الصلاة والسلام.
1: قبل آداب الزيارة خطر لي شغلة ميان، أنت معك خبر أنه قديما بعض العلماء كانوا إذا دخلوا المدينة المنورة أول شيء بيعملوه ميان يشربون من حليب المدينة، يشربون من نوق المدينة أول شيء بيعملوه. طب ليه عم يشربوا من، يعني منه ما في حليب برات المدينة، خلص الحليب انقطع؟ أبدا، كانوا يشربون من حليب المدينة ويقولون لعل هذا الحليب خرج من ناقة أكلت من عشب داس عليه رسول الله. قد كان يحب المدينة. فالمدينة إذا دخلتها في آداب للزيارة، نعم، لأنك الآن تقف عند أعظم من خلق الله، أنت الآن تقف عند رجل أنت تبتغي شفاعته يوم القيامة، وإذا زرته فبإذن الله تعالى البشارة حاصلة لك. إذا مت على الإسلام فإن البشارة حاصلة لك، حاصلة بإذن الله. بيقول العلماء ميان إذا دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اخفض صوتك، يعني ما تعلي صوتك عند النبي محمد، اخفض صوتك. ثانيا عندما تكون واقفا للسلام على رسول الله، بيقولوا تجنب أن تلتفت يمنة أو يسرة، بيقولوا واستحضر أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم. ففي تلك اللحظات تجنب الالتفات، في تلك اللحظات اخفض صوتك، في تلك اللحظات استحضر أن

0: وسلم. وقال لي رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته: ليس بعزيز على الله، ليس بعزيز على الله. وهذا حصل لبعض الأولياء قديما، أنهم سلموا على النبي وسمعوا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
1: هيك فتنة.
0: ذاك السيد أحمد الرفاعي الذي كان سيد الأولياء في زمانه، هذا ما ينسى السيد أحمد سنة 555 للهجرة، هو يقول: نوديت، يعني نادتني الملائكة: قم يا أحمد وزر جدك فإن هناك أمانة يؤديها إليك. روح عند النبي، توجد أمانة يؤديها إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرفاعي، سيدنا أحمد الرفاعي، وأخذ معه كبار الأولياء وكبار أصحابه، وأخذ معه من أولياء وغير أولياء، يعني أخذ معه من الأولياء ومن عامة الناس. سيدنا أحمد الرفاعي وصل إلى المدينة المنورة وكان معه يميان أكثر من 90,000 شخص. وصل الرفاعي بعيد العصر، يعني بعد العصر بقليل. وصل سيدنا أحمد الرفاعي ودخل عند جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الوجد قد أخذه. الوجد عم بيحرك الإمام الرفاعي، الأشواق، الحب، الشغف. هو الآن وصل لزيارة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان معه أكثر من 90,000 شخص، وكان يتقدمهم الرفاعي. سيدنا أحمد عم بيقرب على المدينة، وتحديدا عم بيقرب على قبر النبي، والوجد يحرك الرفاعي أكثر فأكثر. بيقولوا: فلما دخل سيدنا أحمد الرفاعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند النبي وقال له: السلام عليك يا جدي يا رسول الله. فسمع الرفاعي رد السلام عليه، قال له النبي: وعليكم السلام يا ولدي. هون الرفاعي لما سمع صوت النبي، شو وين قادر بعد يتحمل، جث الرفاعي على ركبتيه وأخذه البكاء وأخذه الوجد، وطلع معه أبيات إلى يومنا هذا نردد هذه الأبيات. كيف قدر يقول تلك الأبيات؟ كيف طلعت معه هذه الأبيات؟ ما تسأليني، بس هو هذا السيد أحمد الرفاعي. فجث على ركبتيه وقال للنبي، قال له: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يعني عم بيقول للنبي: أنا في حالة البعد، روحي كانت تقبل الأرض عني، كانت تنوب عني. عم بيقول للنبي: أما الآن فقد جئت بنفسي إليك يا رسول الله. قال له: وهذه دولة الأشباح، دولة الأولياء قد حضرت، فامدد يمينك. طلب من النبي، قال له: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. ميان 90,000 رجل يشاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينشق، ويخرج النبي يده من القبر ويأخذ بيد الرفاعي ويقول للرفاعي: قم يا أحمد، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. وقال له سيدنا النبي، قال له: هذه البيعة متصلة بك وبأتباعك إلى يوم القيامة. وطلب منه النبي يلبس شاش أسود، يلبس عباءة سوداء، وطلب منه أن يصعد المنبر وأن يعظ الناس، ورسول الله يسمعه
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. شيخنا، بدنا نحن بعد نسأل سؤال واحد.
0: نعم.
1: قبل ما نفوت بنحكي عن صيغة النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نحكي شوي عن بعد في سؤالين بدنا نحكي عن الروضة الشريفة
0: وخمسين.
1: إن شاء الله بدنا نحكي عن الروضة الشريفة، وبدنا نحكي شوي بعدين بالأخير عن البقية.
0: الروضة الشريفة. نعم. الروضة الشريفة يا ميان، هلا كثير من الناس أنا بسألهم: المدينة ماذا فيها؟ باللي فيها رسول الله. نعم، المدينة شو بعد فيها؟ فيها رسول الله، لكن شو فيها بعد مزايا؟ بعض الناس يغفلون أن المدينة فيها روضة لا تشبه بقية الأماكن.
1: نعم.
0: يعني منه أي مكان، منه مكان عابر، فيها روضة من رياض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وما بين بيتي، وفي رواية وما بين قبري، قال روضة من رياض الجنة. طيب، ما معنى روضة من رياض الجنة؟ بعض العلماء ما

0: الأديان بيقولوا الحديث على ظاهره، يعني هي حقيقة روضة من رياض الجنة، جعلت الآن في الدنيا ويوم القيامة هذا المكان بعينه ينقل إلى الجنة.
1: نعم.
0: فكما كان في الدنيا كان روضة من رياض الجنة، يوم القيامة أيضا يكون روضة من رياض الجنة. وبعض العلماء بيقولوا روضة من رياض الجنة أي أن العبادة في هذا المكان توصل إلى الجنة. العبادة في الروضة هي موصلة إلى الجنة. بيقول العلماء فهي موضع تنزل الرحمات والبركات، وهي من الأماكن التي شهدت دموع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحبي يا دمعة سالت من العين التي نعم.
1: أنا كان بدي هون وجه تحية للشاعر رامي تريكي وحبيب
0: الشاعر رامي الله تريكي. تعالى يحفظه
1: وكمان
0: الخير على يديه.
1: الحاج يحيى بصل
0: الحاج يحيى حبيب قلوبنا هنا. الله يبارك له ويبارك بصوته، وإن شاء الله تعالى يبقى خادما بصوته وببدنه لهذا الدين
1: إن شاء الله. طيب شيخ، نحن ما بقى معنا كتير وقت، فبنا نحكي هيك شوي عن البقيع شوي.
0: بقيع الخير، بقيع الغرقد. هلا أول سؤال كان يخطر لي زمان، إنه ليه بهيدا المكان كانت البقيع؟
1: نعم.
0: إنه ليه بتطلع أنت إذا بيطلع واحد من السلام بيطلع البقيع بوجهه دغري بوجه، حتى ذلك الباب انت وطالع من السلام اسمه باب البقيع، انه البقيع صارت بوجهك. طيب ليش هيدا اللوكيشن بالاخص هو البقيع؟ لان الرسول قال امرت بهذا الموضع.
1: نعم.
0: يعني الله امرني ان اتخذ هذا الموضع مقبرة، وعرفت هذه المقبرة ببقيع الغرقد.
1: ليه غرقد؟ يعني شو معنى كلمة الغرقد؟
0: ليش هلا بالمدينة في اكثر من مكان اسمه بقيع؟
1: نعم.
0: طب هيدي ليه اسمها بقيع الغرقد؟ لأنه كان فيها شجر اسمه الغرقد، شجر فيه شوك كثير.
1: نعم.
0: فكانت مزروعة فيها كتير من الغرقد، فعرفت ببقيع الغرقد. هلأ أما بقيع الغرقد، أول شيء هيدي المقبرة ميان فيها نحو 10,000 صحابي.
1: ما شاء الله.
0: يعني تخيل أنت أن تدفني في مكان دفن فيه نحو 10,000 صحابي، فيها عثمان بن عفان وهو أعلى من دفن في البقيع.
1: نعم.
0: خير من دفن في بقيع الغرقد هو سيدنا عثمان بن عفان، فيها أمنا فاطمة، فيها الحسن، فيها جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البقيع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبعث من هذه المقبرة يوم القيامة، يبعث الله 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة من غير سابق عذاب. فالله تعالى يجعلنا من أهل هؤلاء. والنبي كان يستغفر لأهل البقيع، والنبي كان يحب البقيع، وكان يزور البقيع ليلا ونهارا. يعني مش بس أنه كان يكتفي النبي أنه بالنهار يزور البقيع، حتى في الليل. تقول أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا لزيارة البقيع، وكان يستغفر لأهل البقيع. فتخيلي إميان أنت تندفني محل بقبر كان في صحابي، وهذا الصحابي كان مثلا رجلا مباركا، فهذه البركة حلت في هذا القبر، فالإنسان يدفن في قبر كان فيه صحابي، وتبقى هذه البركة قائمة في هذا القبر إلى يوم الدين.
1: ما شاء الله. عندنا نحن فقرة هيك منخصصة برمضان، هي فقرة الصلاة على النبي.
0: يا سلام، صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. الصيغة اللي اخترناها اليوم هي صيغة الصلاة النارية لقضاء الحوائج ورؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسمع منكم هذه الصيغة شيخ.
0: نعم، هذه الصيغة هي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصيغة ميان هي من أعظم الصيغ المجربة لقضاء الحوائج ولرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. جمع من الناس قد جرب هذه الصيغة وقضيت حاجاتهم ببركة هذه الصيغة.
1: هلا نحن الأرقام اللي يعني وردتنا هي 4444 هذه لقضاء الحوائج.
0: نعم، 4444. ولو الواحد عملها على مراحل،
1: نعم،
0: يعني مثلا ساعة صلى على النبي ثم ارتاح شوي ثم أكمل، لو عملها على أيام يبقى هذا السر أيضا.
1: نعم. ومئة مرة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام،
0: ومئة مرة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بالإخلاص مرة وحدة قبل النوم.
1: نعم.
0: مرة وحدة الواحد بيقولها مع استحضار الشوق للنبي، قد يرى النبي في نفس الليلة.
1: اللهم ارزقنا رؤيته.
0: آمين. آمين. آمين يا رب.
1: هيك منكون وصلنا لختام حلقتنا. بارك الله فيك شيخ نزار أيوب.
0: آمين آمين. الله تعالى يجمعنا مرات بعد مرات في المدينة المنورة. وأسأل الله تعالى أن تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة وزادكم الله حبا وشوقا للمدينة المنورة.
1: بارك الله فيك. هي حلقة مميزة بالفعل عن المدينة المنورة، المدينة التي أحبها النبي عليه الصلاة والسلام وعاش فيها، واللي كل مسلم بيتمنى يزورها ولو مرة بحياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. ومن أشهر معالم هذا المسجد المبارك في أيامنا هذه الحجرة النبوية الشريفة، وهي المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته. ومن أشهر معالم المسجد النبوي كذلك اليوم القبة الخضراء الموجودة فوق الحجرة النبوية الطاهرة. هاي القبة الخضراء مش من بناء الصحابة، هاي بناها الملك منصور قلاوون أحد المماليك الذين حكموا مصر، وذلك في القرن الثامن الهجري 765 هجري تقريبا. وتسمى هذه القبة الخضراء تسمى القبة الفيحاء، وعرفت قديما بالزرقاء وبالبيضاء. هذه من معالم المسجد النبوي. كمان من معالم المسجد النبوي المواجهة النبوية الشريفة، الموقع الذي يمر عليه الوفود المصلون الزائرون لما يدخلوا من باب السلام، يقفون أمام الشباك العازل بين المسجد والقبر النبوي الشريف. ولذلك زخرفت بالقبلة المواتية للجدار أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر المعالم في تلك البقاع الطاهرة الروضة الشريفة، هذا المكان الموجود على يمين القبر الشريف ويمتد إلى المنبر. وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منبري على ترعة، ترعة يعني باب أو درجة من ترع الجنة، وما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة. وهاي الروضة الشريفة فيها اسطوانات، لما تطلع عن العمرة الله ييسر لكم، فيها اسطوانات زي هاي العواميد، فيها اسطوانة يقال لها اسطوانة عائشة، مكتوب هيك اسطوانة عائشة رضي الله عنها. هاي الاسطوانة عمود من أعمدة المسجد النبوي بالروضة الشريفة. يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرسول يصلي عندها ويسجد في ذلك المكان. فاللي بده يصلي بالروضة إن استطاع يصلي في هذا المكان فينال بإذن الله فضل كثير، ولعله يصادف المكان الذي كان يسجد فيه المصطفى سيد الخلق وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود، فتناله بركة لأنه مس موضعا مسه الحبيب صلى الله عليه وسلم.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر.

إن الله يشبه خلقه، كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال إني في التكلم مثله، فهو الكفور بلا

لله سمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر، وكذا كلام الله ليس كلفظنا، فافهم مقالي في الصفات وذكري.

ورد في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في أمر الوقوف بعرفة بتصرف، وأهم ما يشغل الحاج في هذا اليوم الدعاء، ففي مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات. والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف في يوم عرفة أول ما يدعو، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم رب الحمد لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك ثوابي. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. وليدعو بما بدا له، وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وليكثر من الدعاء. فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار، وليجتنب وجيف الخيل وإيضاع الإبل، وهو ضرب من سير الإبل فيه شدة ومزاحمة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، ولا تطأوا ضعيفا، ولا تؤذوا مسلماً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم:

ما إخوة الإيمان، إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، وإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد عن الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. لطيبة عرج: إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. أيها الأحبة، رسول الله محمد، حبيبنا محمد، نبي الله محمد، حي في قبره وينفع بعد موته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل عمر فأخبره. وهنا انتبهوا جيدا إخوة الإيمان، هذا الرجل فسر ببلال بن الحارث المزني، وهو من الصحابة. يخبر من؟ يخبر الفاروق عمر الذي كان معروفا عنه أنه شديد الإنكار للباطل، أخبره أنه ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. وأخبره، أي أخبر عمر، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فبكى سيدنا عمر ولم ينكر عليه وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة. إخوة الإيمان، هناك أناس بعيدون عن فهم الشريعة ومعرفة أحكامها، يظهرون التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يدعون الناس إلى جملة عقائد فاسدة، منها تشبيه الله بخلقه، وتكفير الأمة الإسلامية قاطبة، وتكذيب أمور أجمع عليها كل أئمة الدين. ومن جملة ضلالاتهم هذه تحريمهم السفر بقصد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقصد زيارة حبيب الله، بقصد زيارة أفضل خلق الله. عندهم هذا السفر سفر محرم لا يجوز، والعياذ بالله من سخافة عقولهم وأفهامهم. أيها الأحبة، إن الأمة المحمدية قد أجمعت على جواز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك المقيم بالمدينة وأهل الآفاق القاصدون بسفرهم زيارة قبره الشريف، واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة. فمن خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر زيارة النبي، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وقد نقل الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الإجماع على ذلك في كتاب شفاء السقام. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم
حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. انتبهوا إخوة الإيمان، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا أن نبي الله عيسى عليه السلام وهو الآن حي في السماء سينزل من السماء حاكما عادلا، وسيذهب للحج أو للعمرة، ثم سيسافر بعد ذلك من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا قبر نبي الله لأجل أن يسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم. وأخبرنا رسول الله محمد الذي لا ينطق عن الهوى أنه سيرد عليه السلام، فأنبياء الله كما أخبرنا رسول الله إخوة الإيمان أحياء في قبورهم يصلون. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فلما استيقظ من نومه غلبه الشوق لزيارة قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فشد رحاله وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه الحسن والحسين عليهما السلام فقالا له: نشتهي أن نسمع أذانك يا بلال. فصعد إلى المكان الذي كان يؤذن فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بالأذان، فقال: الله أكبر الله أكبر، فارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. ولما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج الناس من بيوتهم يبكون، حتى النسوة خرجن من بيوتهن، ولم يرى أشد باكيا وباكية من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل هذا كله في زمن عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عليه سيدنا عمر ذلك ولا أنكره غيره. إخوة الإيمان، إن مما يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ويصلي التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ويسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه، ثم يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد ويقول: السلام عليك يا رسول الله. ومن أحسن ما يقول ما رواه كثير من العلماء عن العتبي مستحسنين له، قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت أن الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا

التي القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال ثم انصرف فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته في المنام وعند الممات يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من سورة الفاتحة إلى الآية 59 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

فمن يجود على العاصين بالكرم. أدعوك ربي.

أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال العالم الجليل عبد الله الحداد الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا. وقد جعل الله تعالى للحج مزية ليست للصلاة ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث معناه المجامعة. والحج فرض بالإجماع على المستطيع، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه وفرضيته فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالإمام الشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة ليست فرضا. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا، أو نسوة ثقات. ويجوز لها أن تذهب وحدها للحج الفرض، لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وللحج أركان وواجبات وسنن، والركن لا يصح الحج بدونه، ولا يجبر بالدم أي بالذبح. والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية، ويجبر بالدم أي بالذبح. والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية، ولكن يفوت ثوابها. وأركان الحج ستة: الإحرام ومعناه النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت سبع مرات، والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. وواجبات الحج منها: الإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول، والمبيت بمزدلفة على قول، ومنى على قول، ورمي الجمرات الثلاث، وطواف الوداع على قول. كيفية أداء الحج والعمرة: الإحرام أي نية الدخول في النسك. على من أراد الحج أن ينوي بقلبه ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة الميقات، وهو المكان الذي يسمى الآن آبار علي، وهو بعد المدينة بحوالي 15 كيلومتر على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة، فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات، ويسن الاغتسال قبل الإحرام، ويتجرد الحاج عن الملبوس الذي يحرم لبسه، ويلبس إزارا ورداء أي الذكر. والأفضل أن يكون أبيضين جديدين أو نظيفين، ويسن للرجل والمرأة الطيب في البدن دون الثوب. ويسن أيضا صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الكافرون والإخلاص. ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه أي في قلبه: دخلت في عمل الحج، ويقول بلسانه: لبيك اللهم بحج. ثم بعد ذلك يسن للرجل أن يجهر بالتلبية، أما المرأة فتخفض صوتها ويقول في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يسأل الله تعالى رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب. ويستحب الإكثار من التلبية، ويسن للحاج إذا رأى ما يعجبه أو يكرهه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. دخول مكة. ثم إذا بلغ الحرم يستحب أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وآمني عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. ويسن له أن يغتسل، وينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه. فإذا وقع بصره على البيت يرفع يديه ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة. ثم يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طواف القدوم. ويسن طواف القدوم بدل تحية المسجد. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. الوقوف بعرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا ليس معناه أن من وقف في عرفة فقد نال الحج كله، لا، إنما معناه التنبيه إلى أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وإلى أن وقته قصير، فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج. ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر اليوم العاشر، أي يوم العيد. ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت. وقد استحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره لعرفة: اللهم إليك توجهت، ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا، وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. ويكثر من التلبية. ومن السنة أن يغتسل للوقوف، وأن يجمع بين الليل والنهار على قول، فيدخل بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ولا يخرج منها قبل المغرب، ويصح وقوف الحائض والجنب. والأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، وللنساء الأطراف حتى لا يزاحمن الرجال. ويسن كون كل متطهرا خاشعا فارغ القلب مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، لا سيما سورة الحشر: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويفتتح دعاءه بالحمد والتمجيد لله تعالى، والتسبيح والصلاة والسلام على النبي، ويختمه بمثل ذلك. مبيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة. وبعد عرفات يرحل إلى مزدلفة ملبيا، ويلتقط الحصيات بالليل استحبابا. من أراد أن يبيت ليلة الثالث من أيام التشريق في منى يلتقط 70 حصاة، ومن أراد الخروج منها قبل غروب شمس اليوم الثاني يلتقط 49. ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويكثر من قول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويبيت الحجاج في مزدلفة ثم يخرجون منها فجر يوم العيد إلى منى لرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ويشترط أن يرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، ويسن أن يكبر عند الرجم، أي أن يقول الله أكبر. ويدخل وقت هذا الرمي بمنتصف ليلة العيد، ثم ينحرون الهدي في منى بعد الرمي يوم العيد. الحلق أو التقصير: بعد ذلك يحلق الرجل أو يقصر، أما المرأة فتقصر فقط، وإن شاء قدم هذا الركن على الرمي. ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج والحاجة شعرة واحدة من بدنهما. وأقل واجب الحلق 3 شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب له أن يمر الموسى عليه. والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي، ويسن حلق جميعه للذكر، وأما المرأة فتقصر، ويستحب من جميع جوانب رأسها. طواف الإفاضة: ولا يصح طواف الركن هذا إلا بعد نصف ليلة العيد قبل رمي جمرة العقبة، أو بعده وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، ويشترط له الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه، ولا يجوز لها تركه. والطواف بالبيت 7 مرات: يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، ولو تلفت برأسه لم يضر، ولو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي وإن كان الركوب جائزا، وتسن الأذكار المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المأثور: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقد ثبت أنه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه ولمن أحب وللمسلمين عامة. ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرآن كان حسنا. ويسن للرجال الرمل، أي الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأول، والاطباع، وهو أن يخرج أحد جانبي ردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على الكتف الأيسر. والنساء يمشين كالعادة في جميع الطواف، ويسن لهن أن يلبسن فوق ثيابهن الجلباب، وتسن صلاة 2 ركعتين بعد الطواف. السعي بين الصفا والمروة: لا يصح السعي إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم انتظر فسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة 7 مرات، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد 1 مرة والرجوع 1 مرة. ويصح السعي من الحائض والجنب، ويقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقرأ القرآن: مبيت منى ورمي الجمرات أيام التشريق. ثم يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات، ثم يرمي الوسطى بسبع، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة بسبع أيضا. ويشترط أن يرميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها، ويستحب التكبير مع الرمي. وفي الثاني من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول. ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى، وجب عليه رمي اليوم الثالث. ومن خاف على نفسه من الزحمة فله أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق إن شاء، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. أعمال العمرة: العمرة فرض مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد عائشة رضي الله عنها، وينوي العمرة بقلبه فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى بعده سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدئ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة: يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط كالسروال والقميص، ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقفاز، ويحرم عليهما بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن ودهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مطيب، ويحرم عليهما قص ظفر، ويحرم إزالة شعر من الرأس وغيره. ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالصابون غير المطيب، ويحرم عليهما جماع ومقدماته، وكذلك يحرم عقد النكاح ولا يصح. ويحرم على المحرم الاصطياد، أي التعرض لصيد مأكول بري وحشي سواء كان طيرا أو غيره، ويحرم صيد الحرمين حرمي مكة والمدينة، وقطع نباتهما على محرم وحلال. فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا يصح وليس فيه فدية. والفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر ومقدمات الجماع قبل التحلل الأول، شاة أو التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. التحلل الأول يكون بفعل اثنين من طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني يكون بإتمام الثلاثة. والجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، ويلزم إتمامه والقضاء فورا، أي في السنة القابلة، هذا إن كان عامدا غير ناس ولا جاهل لكونه بعيدا عن العلماء، كما تلزمه الكفارة، وهي بدنة فإن لم يجد فبقرة، فسبع من الشياه، فإن لم يستطع قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما. ومن ترك الإحرام من الميقات أو رمي الجمرات الثلاث فعليه ذبح شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طواف الوداع: ثم بعد انتهاء الحاج أو المعتمر من مناسكه يجب على قول في المذهب الشافعي أن يطوف طواف الوداع. الرجوع من سفر الحج، ويسن أن يقول في رجوعه من سفر الحج: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا وصل مسجده صلى الله عليه وسلم يقول عند دخوله: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج قاصدا الروضة الكريمة، فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر، ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر متنحيا نحو أربعة أذرع، ويقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، صلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن عجز عن حفظ ذلك أو ضاق وقته اقتصر على بعضه، وأقله: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتنحى إلى اليمين مقدار ذراع فيسلم على الصديق قائلا: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتنحى إلى اليمين مقدار ذراع فيسلم على الفاروق قائلا: السلام عليك يا عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يعود إلى موقفه الأول فيتوسل بالمصطفى ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو ليقل: فلان يسلم عليك يا رسول الله. ملاحظة: ينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. قال الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة على الوجه الموافق للسنة الشريفة، وأكرمنا بزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

ورد في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في أمر الوقوف بعرفة بتصرف: وأهم ما يشغل الحاج في هذا اليوم الدعاء، ففي مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات. والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف في يوم عرفة أول ما يدعو، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم رب الحمد لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك ثوابي، اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. وليدعو بما بدا له، وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وليكثر من الدعاء. فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار، وليجتنب وجيف الخيل وإيضاع الإبل، وهو ضرب من سير الإبل فيه شدة ومزاحمة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، ولا تطأوا ضعيفا ولا تؤذوا مسلماً.

فضائل يوم عرفة المبارك. ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري. يوم عرفة يوم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وله فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة.

أيام السنة. فقد روى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة، ومنها أنه يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، فمنها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: وسئل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما بالنسبة للحاج فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، أي على عرفات يوم حجه صلى الله عليه وسلم، مفطرا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود وغيره. ومنها حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومنها الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومنها كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. وليحذر في يوم عرفة، بل وفي كل الأيام، من كل الذنوب، وخاصة هذه الذنوب الاختيال، فقد قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر، والإصرار على الكبائر. وهنا فائدة: ما شاع عند بعض الناس أنه إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف في عرفات، فليس صحيحا. وكذلك قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع، فهذا غير صحيح أيضا. وأما الحج الأكبر فهو يوم العيد،
وليس هذا الذي

يدعونه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة بسلام، وجعلنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.